0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين FM.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين. أوفي أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوفي إذاعتنا أينما كان وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. نصبح نحيي على زملائنا الكرام، زميلتنا عبير رضوان، تحية لسمر رضوان أيضا وليداتها، كذلك نصبح على ألفة جندوبي عوات العوني وكل طاقم مؤسسة أكسجين فام. قلوبكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية. ألف تحية لأعوان الأمن، الجيش الوطني، الشرطة، الحماية المدنية والحرس الوطني، والناس الكل اللي ساهرين ومضحين بأوقاتهم وجهودهم وأبدانهم وحياتهم في سبيل حماية هذا الوطن الغالي تونس الخضراء، تونس اللي عندها مكانة كبيرة برشا في كل القلوب. في هذا اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، كما عودناكم دعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم، نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أمين يا رب العالمين. وإحنا قاصدي ربي في طريق، فما اليوم برشا أسواق في برشا مدن، برشا معتمديات، فما نستقضي أرواحها، فما نستخدم أيضا، ما عنديش راحة بالكل، وربي إن شاء الله يكون في عون الجميع. وإحنا راكبين في وسائل النقل متاعنا، لواج، تاكسي، بسكلة، موتو وغيرها، سيسر رواحنا ما نجريوش، فما إشارات مرور نحترموها. وأكسجين فام كما عودتكم توصيكم بمزيد الحذر والاحتياط واحترام قواعد المرور. من نسوي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت أحكي اليوم على حديث قالوا سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما يخص أنه الإنسان اللي يقضي حوائج العباد. أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثر الناس تواضعا من لا يرى فضله. يعني أكثر إنسان يتواضع ما يقعدش يذكر ويحكي على أعماله الطيبة وعلى إعاناته للآخرين ووقوفه بجانبهم. وأحب الناس إلى الله أنفعهم لخلقه. أحسن واحد يحب ربي هو اللي ينفع البشر، ينفعهم بكلمة حلوة، ينفعهم أنه ما يقلقهمش، ما يزعجهمش، ينفعهم أيضا كي عنده إمكانية بشي يعاونهم ماديا أو معنويا، خاصة عودة مدرسية، شوية كتب وشوية كراسات، شوية حتى أثاث كما نعرفش ناس بدري كما ساك كما غيرها. ربي إن شاء الله يعاون كل إنسان يقف بجانب إنسان آخر في حاجة إلى العون والمساعدة. في المجال هذا يا سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا: رأيت أقواما من أمتي على منابر من نور. سيدنا صلى الله عليه وسلم أحلام الأنبياء والرسل حقيقة. قال: ريت يوم القيامة، يعني يا ربي وراني في المنام، ناس على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، نورهم تشخص منه الأبصار، على وجوههم نور ما شاء الله تبارك الله عليهم. قال لهم بالأنبياء، ما مش أنبياء ولا الصديقين ولا الشهداء، الناس هذوما اللي يتعدوا على يعني على الصراط كالبرق الخاطف، وجوههم منورة ما شاء الله. هذوما قال لك لهم أنبياء ولاهم صديقين ولا شهداء، شكون هم هذوما؟ قال: إنهم أقوام تقضى على أيديهم حوائج الناس. الناس هذوما اللي ربي ينورهم يوم القيامة ويعني يخلوهم يمروا على الصراط بسرعة كبيرة برشا، وهم الناس اللي يقفوا مع العباد في الدنيا، يساندوهم، يرفعوا معنوياتهم. ساعات تلقى إنسان ما عندوش بشي يشري باكو دواء ولا بشي عدية عند طبيب ولا غيرها، يجي إنسان يقف معه يتبرع له بأموال ولا غيرها. ساعات هم إنسان يمشي الفارماسي ولا يمشي الدكان يبيع مواد غذائية ولا غيرها، يقول له شكون إنسان مثلا زوالي وعنده ديون وتحب منه فلوس وتنتظر منه بشي خلصك وما خلصكش، يقول له مثلا فلان الفلاني يجي الإنسان هذايا يقول الشخص هذايا هم فريسات اللي تحبهم عنده، أما ما تجبدليش اسمي قدامه ما نحبوش يعرفني، خاطر الإنسان هذايا يحب أفضله ما يعلم بها كان ربي سبحانه وتعالى. وذايا معنى الإخلاص اللي جانا في سورة البينة، ربي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله تعالى. إن شاء الله نكون من الناس اللي نقفوا مع بعضنا في كل الأحوال وفي كل الظروف، وأحسن حاجة يعملها الإنسان أن يدخل السرور على قلب تلميذ ما عندوش بشي يكتب وعندوش بشي يخو كراسات، ما يعني ناقص برشا حاجات، يعني تفرحك العائلة ذيك وتفرحها أيضا بمواد غذائية ولا غيرها، عندك أجر كبير برشا عند ربي. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن شاء الله نكونوا متضامنين. في النهاية ألف تحية لكل مستمعين الغالين، كذلك ربي يحفظ بلادنا وتونس الغالية من كيد الحاقدين والحاسدين، وربي يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعبادة.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذانا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذانا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذانا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا.
6: المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
5: كلمونا على 55 200 999.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
7: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: صناعي وتاع بعض ضمان.
1: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان.
0: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
4: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
5: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
5: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين
1: 7:35 دقيقه صباح الانوار صباح الخيرات مرحبا بكم الناس الكل تحيه كبيره لكل حد قاعد يسمع فينا مع درموشتو على موجه ناس على الله صباحكم بكل خير السادة المستمعين والمستمعات مرحبا بكم موعد جديد من برنامجكم متينا لحد متينا الويكاند في بداية صباحنا نقول اللهم في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك وأن تجسر لنا أمورنا وتشرح لنا صدورنا وتبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا واصرف عنا فيه كل سوء ومكروه اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضيا وعملا صالحا متقبلا واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي وأحبتي فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع واكفنا شر ما نخاف ونحذر اللهم اجعل صباحنا هذا مليئا بالنور والبركة وابعد عنا الحزن والهم والضيق وارزقنا القوة والصبر والحكمة في كل ما نواجه اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا وإن كان فيه خير فقربه منا وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها وتب علينا توبة نصوح اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي متعلقا بك واجعلنا من الشاكرين لنعمك والصابرين على قضائك والراضين بقدرك اللهم إنا نسألك صباحا جميلا وهما راحلا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وقلبا سعيدا ونفسا مطمئنة وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سبيقه وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك يا رب العالمين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أسعد الله صباحكم بكل خير، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد معد المشت وعلى موجتنا. موعد جديد من برنامجكم متينة الأحد متينة الويكاند، برشا فقرات تستنى فيكم. معليكم كانت عدل الموج علينا وتسمعونا.
0: أنا عوضت في العونين شكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند. أنا عوضت في العونين شكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. معليكم كانت تبعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت البلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900 الكرومة ب 32 دينار و 900 الفكرة ب 35 دينار و 900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900 مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي أوزاليس ماركت مدخل العالية مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مالا فيش تستنى أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور
3: لتنسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
6: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
5: بفقرات متنوعة من 7 النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تبعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
7: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: ميديو
1: ميديو
0: ميديو
2: 8 ودقيقة. تحياتنا للجميع. مرحبا مرحبا. دونك خلينا نتعرفوا على حالة طقسنا لليوم لحد 27 سبتمبر 2026 في مختلف المعتمديات. دونك كل معتمدية ان شاء الله بستسمع توقعات امتاحة على مستوى درجة الحرارة. هل فما امكانية متساقطات امتاع امطار وخاصة زادة كيف درجة الحرارة في الليل. دونك نبدأ بمعتمدية بنزرت الشمالية الكبرى. الصباح يكون الجو مستقر وصافي الى قليل السحب. الحرارة تبدأ معتدلة ثم ترتفع تدريجيا اليوم خلال النهار إلى حوالي 28 درجة. ما فماش إشارة إلى أنه فما أمطار معتبرة. بالنسبة لليل تنخفض درجة الحرارة إلى حوالي 18 إلى 20 درجة والجو يبقى مستقر دون مؤشرات على وجود تساقطات متاع أمطار. نمشي المعتمدية منزل بورقيبة. دونك الصباح كما اليوم تشوفوا السماء صافية. الحرارة حوالي 24 درجة ثم ترتفع خلال النهار إلى قرابة 28 درجة. دونك موجود نصفر بالمئة احتمال أمطار صباحا وزادة كيف بعد الظهر. بالنسبة في الليل اليوم منزل بورقيبة تعيش الجو يبقى مستقر وصفي إلى قليل السحب. بالنسبة للحرارة باش نشوفوها تنخفض تدريجيا إلى حوالي من 18 حتى 20 درجة. وبطبيعة الحال تبقى احتمال تسجيل نزول أمطار يقعد احتمال ضعيف نسبة 0%. نمشي المعتمدية منزل جميل. الصباح اليوم جو مستقر تلقاو الطقس مشمس في الغالب. الحرارة تكون في حدود 20 حتى 22 درجة في البداية ثم بعد كيف باش ترتفع إلى حوالي 28 درجة بعد الظهر. ما فماش عنا مؤشرات اليوم واضحة على تساقطات أمطار. بالنسبة لليل في معتمدية منزل جميل الأجواء تلقاوها هادية. الحرارة باش تنزل تقريبا إلى 19 إلى 20 درجة وما فماش مؤشرات كما قلنا على الأمطار. نمشي المعتمدية مطر. اليوم الصباح الجو يكون معتدل. حرارة تقريبية في حدود 17 إلى 20 درجة في الساعات الأولى ثم ترتفع تدريجيا إلى توصل إلى 28 حتى 29 بعد الظهر. وبالنسبة للتوقعات المتاحة تشير إلى طقس غالبا مشمس قليل السحب دون إشارة إلى أمطار مهمة. بالنسبة في الليل تنخفض الحرارة إلى حوالي 16 حتى 18 درجة ويكون الليل أبرد من المناطق الساحلية مع عدم وجود مؤشر واضح على التساقطات. نمشي المعتمدية سجنين. الجو مستقر فما هناك بعض السحب في الساعات الأولى ثم يتحسن الطقس ويصبح أكثر صفاء. الحرارة ترتفع تدريجيا خلال النهار. دونك التوقعات المتاحة للنموذج الأوروبي تشير إلى عدم وجود أمطار في الفترة المعنية. بالنسبة في الليل اليوم معتمدية سجنين تنخفض الحرارة بشكل أوضح بسبب ارتفاع المنطقة عن سطح البحر وتكون قرابة 16 إلى 18 درجة مع جو يكون هكا مستقر ودون أمطار متوقعة. نمشي المعتمدية جومين. الصباح أجواء مستقرة. نلقى الحرارة تبدأ تقريبيا في حدود 17 إلى 19 درجة ثم ترتفع إلى حوالي 27 حتى 28 درجة اليوم في النهار وزاد كيف الجو يبقى مستقر وجاف على مستوى ومعتمدية جميل. نمشي الغزالة. اليوم الصباح أجواء معتدلة إلى دافئة فما حرارة تبدأ تقريبيا من 16 إلى 18 درجة ثم كيف ترتفع إلى حوالي 27 حتى 28 درجة فما احتمال متاع المطر يبقى ضعيف برشا. بالنسبة لليل أجواء أبرد من الساحل حوالي 16 إلى 17 درجة دون مؤشرات واضحة على نزول الأمطار. معتمدية تينجا. اليوم الصباح الطقس مستقر. الحرارة ترتفع تدريجيا من حوالي من 18 حتى 20 درجة إلى قرابة 28 حتى 29 درجة تقريبا بعد الظهر. هذه معناها تتناسب كيف بقية المعتمديات. يعني بعد الظهر ترتفع شوية درجة الحرارة من 28 حتى 29 درجة. ما فماش كما قلنا مؤشرات تساقطات هامة للأمطار. بالنسبة لليل الحرارة تنخفض إلى حوالي 18 درجة والجو يبقى مستقر وجاف. معتمدية أوتيك. اليوم الصباح تلقاو الجو مستقر تلقاو قليل السحب. الحرارة تبدأ اليوم في حدود 18 حتى 20 درجة ثم ترتفع إلى حوالي 28 29 درجة وما فماش إشارة إلى أمطار مهمة. وبالنسبة لليل في أوتيك الحرارة بشتهبط إلى قرابة 18 درجة مع طقس مستقر ودون أمطار متوقعة. نمشي المعتمدية رأس جبل. اليوم الصباح بسبب قربها كما تعرفوا من البحر دونك الحرارة تكون ألطف تقريبا

يبقى مستقر. سينو نمشي ولا معتمدية العالية دون كيف كيف درجة الحرارة في حدود 19-21, بعد الظهر ترتفع شوية ل 28, وبالنسبة لليل تنخفض ل 18-19 دون أمطار متوقعة. بنزرت الجنوبية اليوم بش يكون الطقس الحقيقة مستقر, الحرارة تبدأ تقريبا من 19-20 وتوصل حتى جدة كيف كيف 28 بعد الظهر, ما فماش مؤشرات على أمطار مهمة. وبالنسبة لليل تنخفض الحرارة إلى حدود 18-19 والجو يبقى مستقر. معتمدية جرزونة الجو اليوم يكون مستقر وصافي لقليل السحب, الحرارة تكون 19-21 اليوم, ما فمش مؤشرات على تساقطات مهمة, والجو بطبيعة كيف كيف في الليل يبدأ أبرد أكثر وتوصل حتى 19-18 درجة في الليل. دونك وفق الصور المتاحة اليوم من النماذج الأوروبية اليوم لحد 27 سبتمبر 2026, هو ماهوش يوم ممطر في ولاية بنزرت. المناطق الداخلية كما مطر, جومين, غزالة, سجنين تكون أبرد في الليل, بينما المناطق كما بنزرت, جرزونة, راس جبل, غار الملح تبقى أدفأ نسبيا في الليل. بالنسبة الأهم من الصباح لليل, ما فماش حاليا إشارة إلى موجة أمطار واسعة على ولاية بنزرت اليوم, حتى منزل بورقيبة اللي توجد فيها قراءة تفصيلية تعطي 0% واحتمال 0 مليمتر نهار لحد. دونك هذه بالنسبة لمختلف المعتمديات ونهار لحد. دونك زادة كيف كيف بالنسبة للتوقعات الاثنين 28 سبتمبر 2026, ونفس النسق. دونك الحقيقة زادة كيف كيف بالنسبة لبنزرت الشمالية, غدوة يكون الجو صافي والحرارة تبدأ في حدود 21 مليمتر, ثم ترتفع تدريجيا إلى حدود 25 قبل الظهر وتوصل حتى 28 بعد الظهر, ما فماش أمطار متوقعة واحتمالها ضعيف برشا في المساء. سيناء تنخفض درجات الحرارة إلى حوالي 25 درجة, ثم إلى قرابة 22 حتى 23 ليلا مع بقاء الأجواء صافية ودون أمطار. هذه بالنسبة لبنزرت الكبرى. سيناء الخلاصة بالنسبة لنهار 28 سبتمبر في ولاية بنزرت, يبدو يوم جاف مستقر, يعني ما فماش عنا إشارة إلى فما أمطار معتبرة في أي من المناطق متاع الولاية في بنزرت المدينة. دونك التوقع على حالي يعطي 0 مليمتر تقريبا و 0% في معظم ساعات النهار, مع احتمال صغير جدا فقط في بعض الساعات المبكرة. الحرارة تكون تقريبا في المناطق الداخلية كما مطر, جومين, غزالة, سجنين من 16 حتى 18 درجة ليلا فجرا, وتوصل حتى 27-28 هذا في النهار, وبقية المناطق حوالي 19-22 في الليل وتوصل حتى 29 في النهار. وبالنسبة للريح, غدوة إن شاء الله باش توصل الهبات في بنزرت إلى حوالي 40 كيلومتر في الساعة في الليل رغم غياب المطر. دونك هذه قراءة توقعية ماهيش ضمان, وكل ما اقتربنا من الساعة المعنية بطبيعة الحال تتغير احتمالات معناها الهطول متاع الأمطار, كما أنه الأرقام يعني المتوفرة عنا ما تعطيناش تقريبا كل شيء معناها واضح. أنا جست نعطيه قراءة للنماذج الأوروبية والألمانية شنو توقعت بخصوص ولاية بنزرت ومختلف معتمدياتها اليوم وغدوة, حسب ما قالوا ما فماش احتمال متاع نزول أمطار, ولكن تقعد درجة الحرارة في المعادلات معناها معتبرة, نحكيه على 29 الماكسيموم في مختلف المعتمديات. في الليل توصل الماكسيموم تاعها 20 درجة, تنخفض درجة الحرارة. هذا بالنسبة لمختلف المعتمديات نحكيه على اليوم وغدوة. فلا دونك هذه هي متيو لليوم, عطيناكم حالة لحالة بليتو لمحة على حالة الطقس اليوم وغدوة. معنيكم كان تابعونا وتسمعونا في بقية فقرتنا في برنامجكم متين الأحد.

انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند. انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين. واو 8:25 دقيقة، تحيتنا لكم، تحيتنا للجميع، لكل حد يسمع فينا مع دلموجته على موجتنا. بلاغ مهم برشا لكافة مستعملية الطريق بولاية بنزرت، إعلان بفتحة استثنائية للجسر المتحرك، دونك ليكون في علم كافة مستعملي الجسر المتحرك ببنزرت أنه باش يتم بطلب من مصالح ميناء بنزرت منزل بورقيبة إجراء فتحة استثنائية للجسر المتحرك اليوم لحد 27 سبتمبر 2026 مع تمام الساعة 1 ظهرا. دونك اليوم ان شاء الله بيجي تصير فتحة استثنائية للجسر المتحرك اليوم مع تمام الساعة 1 ظهرا. دونك باش نقعدوا ديما نعاودوا نبارتاجيو معاكم البلاغ هذايا، ومهم برشا يكون في علم الناس الكل مستعملي الطريق، خاصة الناس اللي تمشي على القنطرة وتتعدى عليها، واذا كان عندكم اليوم مشية باش تعديوا على القنطرة برتي من الماضي ساعة تحاولوا تأجلوها ولا تخرجوا من توا ما غير اكتظاظ، ما غير من نسيركيليو هكا برشا الكياس والطريق. لكن ناخذوا بعين الاعتبار انه ابارتير اليوم من ماضي ساعة باش تصير فتحة استثنائية للجسر المتحرك، ناخذوها بعين الاعتبار. سلام الحقيقة نتواصل معكم في مختلف الأخبار والعناوين، دونك كيف كيف مهم برشا أنا نحكي وزادة على مختلف الأخبار، وخاصة زادة حضور تونس في الأعمال اللي قامت بها الأمم المتحدة، وين وزير الخارجية التونسي قابل أنطونيو غوتيريش، وأنطونيو غوتيريش تحدث لوزير الخارجية وقال إنه تونس صوت الحكمة في منطقة المتوسط. من التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي البارح بنيويورك بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. دونك في مستهل اللقاء هذايا نقل الوزير إلى الأمين العام تحية رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقدير تونس للموقف الثابت والمواقف الثابتة والشجاعة اللي أب على التعبير عنها دفاعا عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كيف كيف زاد وزير الشؤون الخارجية نوه بإشادة الأمين العام في ندوة إفريقيا التي لا يمكن إيقافها اللي انعقدت قبيل الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتطور اللي حققته تونس في مجال تكنولوجية الاتصال والذكاء الاصطناعي، وجدد تأكيد دعم تونس المبدئي والمتواصل للمنظومة متعددة الأطراف والدور المحوري للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز العدالة والشرعية الدولية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي كان البارح حاضر بالجبة التونسية، دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وبرشا ناس استحسنوا أنه وزير الشؤون الخارجية يكون حاضر بالجبة التونسية الأصيلة اللي تكون مطروسة ومخدومة بإتقام وبأنامل تونسية. هذا الموضوع اللي استحسن برشا ناس وحبوها، خاصة كما أشغال الأمم المتحدة في دورتها 81 اللي يكونوا حاضرين فيها برشا فاعلين وبرشا دول، به برشا يكون حاضر وزير الشؤون الخارجية بالزي الرسمي التونسي جبة تونسية الأصيلة. وتحدث وقال أنه استعادة الثقة في منظمة الأمم المتحدة تقوم على عدة شروط ونقاط مهمة. سينو نمشيو إلى التوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع بسوق الجملة ببير القصعة، وإن أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة البارح على التوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع بسوق الجملة ببير القصعة. دونك تحدثت وقالت أنه عملا بأحكام الفصل 18 من النظام الداخلي للسوق ذات المصلحة الوطنية ببير القصعة، التوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع بش يتم اعتماده بداية من 28 سبتمبر 2026 وبش يكون كما يلي. دونك
منتجات الخضر والغلال باش تكون التزويد على مستوى حصتين. دونك الحصه الاولى تبدا من 5:30 نتاع من 5:30 مساء حتى الساعه 1 صباحا. الحصه الثانيه من الساعه 3 صباحا الى الساعه 5 صباحا. بالنسبه للبيع من الساعه 5 صباحا الى منتصف النهار. بالنسبه لمنتجات الاسماك يكون التزويد من الساعه 5:30 مساء الى منتصف الليل، والبيع من منتصف الليل الى منتصف النهار. هذه بالنسبه للتزويد بسوق الجمله ببير القصعه. متواصلين معكم في مختلف النقاط ان شاء الله اللي باش نطرحوها اليوم في برنامجكم متنا لحد متنا الويكاند. تقعد معنا في الاستماع بعد شويه باش نعملوا متابعه للحمله الوطنيه للتلقيح ضد داء الكلب اللي باش تحط الرحاله اليوم في معتمديه راس جبل. باش ناخذوا اكثر تفاصيل وباش نتعرفوا على التظاهره هذه. قعدوا معنا في الاستماع.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: كي قنطرتها تتحل، أقصد غير الملح، أوتيك، ماتر ولا رأس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور، كسكروت اللبلي بيناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان، ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
5: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
6: ألو
7: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
7: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
6: أما منين نبدأ؟
7: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير، ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي تريح، نجب تنفس اكسجين ونرجع. تريح، نجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمع
1: 9:34 دقيقه تحيتنا للجميع مرحبا مرحبا نهزوكم لمعتمديه راس جبل وين باش نحكيوا على الحمله الوطنيه للتلقيح ضد داء الكلب في اطار شعار من اجل انسان وحيوان اكثر امانا باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل الخيمه هذه الوطنيه دونك خيمه بيطريه للتلقيح ضد داء الكلب بمعتمديه راس جبل التفاصيل واكثر نتعرف عليها مع سيبيليل جريندي كاتب عام الهيئه المحليه براس جبل الهلال الاحمر التونسي صباح الانوار مرحبا بك سيبيليل
2: صباح النور مرحبا بي صافينا الكل
1: مرحبا بيك دونك حسيت الريحة اليوم في معتمدية راس جبل دايوغ اليوم التلقيح مجاني وإجباري خلينا نعرفوا معك أكثر التفاصيل بالنسبة لمتساكني معتمدية راس جبل اللي همهم برشا لما يكونوا حاضرين معكم
2: بالضبط مرحبا بكم ناس الكل اليوم عملنا الحملة متاعنا في راس جبل في بلدية راس جبل قدام المرشة راس جبل وين مدرسة ابتدائية 12 جانفي براس جبل هي حملة تلقيح للقطط والكلاب المنزلية اللي ربيهم في ديارنا معنا عايشين معنا هي إجباري ومجاني الناس الكل كما نعرفوا غدوة هو اليوم العالمي داء الكلب بدينا الحملة بتاعنا اليوم وبتواصى على كامل مطبية راس جبل إن شاء الله كل ويكاند نعملوا في مدينة في رفراس في المدين وفي راس جبل
1: داكوغ
2: مطبية كل إن شاء الله
1: عندكم المواعيد ولا مزلتوا مش
2: اي لحد الجاي كل حد عندنا شي لحد الجاي ان شاء الله في المدينه واللي بعده ان شاء الله في رفراف
1: تخيل تخيل بيان
2: مونشارجيت ان شاء الله
1: باهي دونك كل حد يسمع فينا من معتمدية راس جبال عنده كلب ولا قطوس يجيبه اليوم للمدرسه الابتدائيه 18 جانفي 1952 براس جبل
2: هكاك اليوم موجودين اليوم الصباح قلنا كبينا 9 الصباح حتى الحدود نص نهار ونص مالي ساعه ان شاء الله موجودين عندنا اطباء بطاريين معنا عندنا معنا اداره الصحه المستشفى المحلي راس جبل وهم طايم من الهلال الاحمر التونسي باش لانيمال دو كومباني اللي باش يجي مرحبا بالمربي وصح والحيوان نتاعه باش هيك عمل زمان تلقيح ويمشى على روحه ياخذ كارديت فاكسيناسيون نتاعه ويصير السولين نتاعه من بعد ان شاء الله بالكدا
1: تري تري بيان واذا كان يعني مثلا تصير عمليه التلقيح وتكتشفوا انه مثلا الحيوان الاليف هذايا بتو الناس اللي يكونوا بيطريين موجودين غادي يكتشفوا انه الحيوان هذا عنده مرض ولا حاجه نصور تصير الاحاطه اللازمه غادي
2: بالطبيعه موجودين قلنا كما قلنا عندنا معنا الاخصائيين بطاريين طبيب بطاريين اذا كان الانيمال الحيوان مريض عنده مرض ولا حاجه ديريكتومون بتعملوا سيفي معاه ويشوفوا وحاجه اخرى اذا كان حتى اذا كان فات تلقيح اليوم موجودين في الخليط الارشاد الفلاحي كل يوم مثل الصباح نص نهار من 8 نص نهار موجودين تلقيح في شط راس جبل
1: داكو
2: خليط الارشاد الفلاحي في راس جبل
1: تري تري بيان مهم برشا ان شاء الله بالتوفيق دونك نوجهوا الدعوه عبر موجات اذاعه اكسجين اف ام لانه مهم برشا مكافحه داء الكلب وفي اطار اليوم العالمي لمكافحه داء الكلب لعام 2026 دونك تحت شعار معا اقوى من اجل انسان وحيوان اكثر امانا دونك الحمله الوطنيه للتلقيح ضد داء الكلب اليوم تحط الرحال في معتمديه راس جبل دونك تلقاوهم موجودين في المدرسه الابتدائيه 18 جانفي 1952 براس جبل يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا دونك سيبيليل جريندي كاتب عام الهيئة المحلية براس جبل للهلال الأحمر التونسي سينو لحد القادم إن شاء الله في نفس الوقت باش تلقاهم موجودين في معتمدية الماتلين واللي بعده زاد كيف كيف في بليتو في منطقة الماتلين اللي تابعة لمعتمدية راس جبل ولحد اللي بعده باش تلقاهم زاد كيف كيف موجودين في رفراف في إطار الحملة هذه الوطنية زاد كيف كيف متواصلة في معتمدية أوتيكو كنا سمينا وعطينا كانت تفكروا المناطق المعنية بها معتمدية أوتيكو بقية زاد المعتمديات دونك الحملة هذه الوطنية انخرطوا فيها كونوا موجودين هزوا الحيوانات الأليفة متاعكم الكلب القطوس يلقح ضد الكلب وتنجم وقتها أنت تتعامل معها القطوس متاعك ولا الحيوان الأليف متاعكم ما تخافش إذا كان يكون عنده هكا داء الكلب ولا تصير العدوى لأنه نعرفوا داء الكلب اختر على الحيوان الأليف واختر زاد كيف كيف على صحة الإنسان والناس اللي دايرين بيك وكيف تنجموا تتعاملوا مع الحيوانات الأليفة متاعكم بكل أمان فوالا دونك متواصل معكم برنامجكم متينة لحد متينة للويكاند ما عليكم كانت عدلوا الموج علينا وتسمعونا ميرسي بوكو للناس الكل

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

بشتل. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر، سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر، ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر، حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر، قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل، نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير، وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل، نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: كان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي غلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
1: تبيع مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي et garanti durant toute l'année.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026 حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
4: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة
5: ألو
2: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
5: شكون معايا
2: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
5: أما منين نبدأ
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا

0: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا مرحبا 10:18 دقيقه تحيه لكل حد يسمع فينا توا وما كان هو موجود وقاعد مع دمجته على مجتذاتكم اذا اكسجين اف ام بالصوت العالي. بقيت نعطيكم الصيدليات المفتوحه بمختلف معتمديات ولايه بنزرت. دونك كما عودناكم ديما في الويكاند نعطيكم الصيدليات المفتوحه. نبداو ببنزرت الشماليه نلقاو صيدليه الخضراوي البسيسي نجله شارع احمد تليلي قرب كازينو السينمات. كلموهم على 72 432 677. نعاود 72 432 677. زاد كيف تلقاو صيدلية شقرون عبد القادر في بوليفار حسن النوري 106. تكلموهم على 433 200. 72 433 200. تلقاو زاد صيدلية شتوان سيميا نهج الأمير عبد القادر البحيرة. دونك تكلموهم على 51 788 588. دونك 71 585 588. دونك أوقات العمل من الاثنين للجمعة من 8:30 حتى المساعة ومن مطلثة حتى 7:30 ومن السبت ونهار السبت من 8:30 حتى المساعة. والصيدلية المناوبة مفتوحة من مساء حتى المطلثة ونهار السبت والأحد من 8:30 حتى 7:30 متاع العشية. نمشيو لصيدلية الاستمرار في تينجا. تلقاو صيدلية شاكر نعمان بشارع الحبيب بورقيبة بتينجا. زاد كيف نمشيو لمعتمدية غار الملح. تلقاو الصيدلية المفتوحة صيدلية سمية عبد المؤمن على الطريقة الجهوية عدد 69 قدام

جامعة الجارية، وزاد كيف كيف تلقاو صيدلية السراج بشارع بورقيبة قرب مركز البريد. ذي بالنسبة لمعتمدية غار الملح تلقاوها موجودة بشارع بورقيبة قرب مركز البريد صيدلية السراج. نمشي ولا معتمدية أوتيك ونتلقاو صيدلية سونيا الأجري حرم الهشمي وسط مدينة أوتيك على الطريق الرئيسي، وصيدلية إلهام البجاوي حرم بوهني شارع 14 جان في أوتيك الجديدة على الطريق الجهوية 337-337 اللي تربط بين أوتيك ورأس جبل تلقاها مفتوحة بالنهار يومي السبت والأحد، وصيدلية الليل بحي الهضاب على الطريق الوطني عدد 8 اللي تربط بين تونس وبنزرت قدام المعهد الثانوي بأوتيك. دونك هذه أبرز الصيدليات المفتوحة اللي تلقاها محلولة على ذمتكم في الويكاند. شكر كبير للناس كل اللي تسمعنا وتتبعنا البرنامج هذايا وبليتو الفقرة هذه تعودوا تسمعوها وتلقاها ديسبونيبل على الباج متاعنا أكسجين أفام أكسجين تونيزي، ونتلقاو مختلف الصيدليات اللي تلقاها مفتوحة في كامل المعتمديات. أخذوا معنا رجعين ومتواصلين.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء. وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي، و إبيلاسيان فيزاج اي كور.
2: لتنسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: أنا عوض في العونين شكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العونين شكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: مرحبا بكم، تحية كبيرة للجميع، تحية كبيرة لكل حد يسمع فينا. دونك متواصلين معكم في برنامجكم ماتينا لحد ماتينا الويكاند، ومهم برشا وإحنا نحكيو على الخبر هذايا اللي تقريبا بيجي يتم تطبيقه بداية من أكتوبر، وهو منع كلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية. وفق تصريح لوزير التربية، منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية بداية من أكتوبر 2026. القانون هذا باش يتم تطبيقه. دونك اعلن وزير التربيه نور الدين النوري خلال زيارته الى ولايه المهديه يوم 26 سبتمبر انه منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربويه باش يكون كليا بدايه من شهر اكتوبر المقبل، وذلك في اطار البرنامج اللي باش يتم تنفيذه، البرنامج التنفيذي لمجابهه الظواهر المستجده والسلوكيات المحفوفه بالمخاطر وتعزيز حمايه التلاميذ الوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. وأوضح وزير التربية أنه في تصريح للإذاعة الوطنية بمناسبة زيارته عدد من المؤسسات التربوية أنه تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج باش تنطلق بداية أكتوبر، وأشار إلى أنه تم تنزيل عدد من المذكرات في الإطار ذي. كما أعلن زادة على إطلاق منصة للإنصات عن بعد لفائدة التلاميذ في إطار جهود الوزارة أنها تعزز الإحاطة بهم وحمايتهم. القرار ذي جاء مباشرة بعد ما شفنا برشة تلمذات في الأوقات متاع الاستراحة كانوا يقعدوا في الشارع وكانوا يعديوا أوقات طويلة برشة وهم في الشارع، ونعرفوا السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي تصير وقت اليوم التلميذ يلقى روحه في الشارع. دونك وزير التربية منع التلمذة هذوما من أنهم يغادروا المؤسسة التربوية بداية من أكتوبر، خاطر علاش اليوم زاد كيف كيف وقت اللي في الأوقات بين الحصص ساعات كيف ما يجيش أستاذ ولا كيف ما يقريكش برشا. اليوم مثلا معناها القيمين والقيمين بالأعمال في المدرسة يطلبوا متلامذة من أنهم يخرجوا من القاعات ويغادروها ويخرجوا لبرا. دونك رجع القانون ذايا للتنفيذ بعد ما كان أنه تلامذة كيف يبدأ عندهم ما عندهمش قراية يخرجوا لبرا من الليسي، دونك توا ولات ممنوع عليهم أنهم يخرجوا من المؤسسات التربوية بداية كما قلنا من أكتوبر. دونك اتخذ وزير التربية خلال زيارته لعدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية جملة من الإجراءات تسرع نسق التدخلات وتحسن ظروف الدراسة، شملت تهيئة وصيانة عدد من المدارس والمعاهد، تجهيز بعضها بكاميرات مراقبة إلى جانب توفير التجهيزات والأثاث المدرسي، كما أذن بتسريع إنجاز الأشغال واستكمال المشاريع المبرمجة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لمواصلة التهيئة الشاملة لعدد من المؤسسات. وأذن زاد وزير التربية بنشر طلبات العروض لإعادة بناء وتجديد أسوار 29 مدرسة تربوية بولاية المهدية، وأكد حرص الوزارة على تسريع إنجاز المشاريع والاستجابة لحاجيات المؤسسات دون تأخير، وشدد على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان انطلاقة جيدة للسنة الدراسية وتوفير بيئة تعليمية لائقة تحفظ كرامة التلاميذ والإطار التربوي. دونك كما قلنا نعود ذاك القرار الذي يتم تطبيقه بداية من أكتوبر اللي هو دايوغ أيامات تفصلنا قليلة على بداية شهر أكتوبر، من شأنه زادة كيف كيف أنه اليوم يمنع من المخاطر اللي من بينها زادة كيف كيف آفة المخدرات اليوم مالوغوزمون قاعدة تهدد في برشا تلمذات رواد كيف كيف المادة في المدرسة الابتدائية المعهد الثانوية الإعدادية اليوم عرضة للمخدرات اللي مالوغوزمون تفشت في المعاهد، بالتالي ضروري اليوم توفير الدوريات الأمنية القارة بمحيط المؤسسات التربوية الإعدادية الثانوية والمدارس الابتدائية. وزاد كيف كيف اليوم لازم تصير الحملات الرقابية المكثفة للحد من ظاهرة اليوم ترويج المخدرات في صفوف المدارس والمعاهد. سينو نحكيو على الحليب الطازج المعقم، تحديد مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم لعام 2026. من تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج لعام 2026 ب 19 مليون لتر، ذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 سبتمبر 2026 اصدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة، المناجم، الطاقة، الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات. دونك نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. دونك القرار الذي يضبط فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة لعام 2026 من غرة مارس حتىش 31 أوت 2026، كما حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى غاية 31 ديسمبر 2026. دونك يندرج القرار هذية ويندرج تحديد المخزون التعديلي ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات اللي يتراجع فيها الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. ويحدد القرار في فصوله أحكام المخزون التعديلي وشروط وفترة الانتفاع بمنحة الخزن بعنوان عام 2026. متواصل معكم في برنامجكم متينة للحد متينة للويكاند، تقعدوا ديما في الاستماعة.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: مرحبا بكم، مرحبا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد يسمع فينا. تحية كبيرة للناس الكل اللي تابعتنا منذ بداية برنامجكم ماتينا لحد ماتينا للويكاند. ميرسي بوكو، شكر كبير لكم. دونك هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم. أجمل تحيات لكيب الكل اللي رفقني اليوم، زادا ميرسي بوكو الحقيقة للناس اللي تابعت ديسيوم تاع برنامج ماتينال لحد ملي بدا، ملي بدينا نخدمو فيها معاكم. ميرسي بوكو للناس الكل اللي سمعتنا وتابعتنا. دونك ميرسي زادا كيف كيف العبير في الاخراج والاخراج الرقمي، زادا امل ابيدي كانت معنا. اجمل تحيات عواطف العوني، باي باي في لمانه.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أدقل وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه كاع

معاونة الفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني الراح وشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون القوة متاع التكنولوجيا وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود شركة الماتريال ماسي فرقيسون القوة اللي تخدم أرضك.

0: حي الطيران الكوديا،
1: ولا كلمونا على 26 27 47 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغاوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
4: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة، فعلى الراغبين في

0: تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
0: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
2: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافيور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي، و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
5: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وأبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان
1: تريح، نجب تنفس اكسجين ونرجع. تريح، نجب تنفس اكسجين ونرجع.
2: راديو اكسجين.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لـ7 ونص متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
9: وإلا كلمونا على 98 118 231.
10: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سير وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
11: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3 في 10 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني. الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكران وأغلى كومبليمان أليمانتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة ليكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57-039-00
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور
3: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكور نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال
5: باين صوت التراكتور ماسي فرغيسون وهذا اللي يهم الفلاح شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة فيه نشير السوداني أم هاني الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرغيسون القوة متاع التكنولوجيا وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود شركة الماتريال ماسي فرغيسون القوة اللي تخدم أرضك

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلبي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: راديو أكسجين.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمون أليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 30 000.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة
6: حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، أنفولاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي، نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: سيب الكل خليك على 90
1: خليك على 90.
2: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت البلوبي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام لاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي المغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
5: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة
6: ألو
3: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
6: شكون معايا
3: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
6: أما منين نبدأ
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا
8: راديو أكسجين أفريقيا

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت من نبدأ.
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجم الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98-440-621، ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التجديد الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
6: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوارات، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
7: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: باين صوت التراكتور ماسي فارغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فارغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فارغيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فارغيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: عندناش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
2: من 4-5 دقائق على موج أكسجين FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، من ما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 FM ولا 104.5 ولا من كيف تنحاء العالم على 3W.radiooxygen.tn أو على أبليكاسيون تاعنا أكسجين FM اللي تنجموا تليشارجيوها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تتابعونا عبر ستريمينج لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا أكسجين FM وأكسجين تونيزي. إذن موعد جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأوفياء من خلال البرنامج الرياضي الأسبوعي ستوديو سبور اللي نتواصلوا فيه معاكم من توا حتى للستة متاع العشية. سويتين من زمان باش ترقوا فيهم كالعادة الحديث على آخر المستجدات الرياضية على الساحة الجهوية الوطنية وكذلك العالمية. تحية للكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم، عزيز وليس في الإخراج والإخراج الرقمي، مفتوح في استقبال مكالمات الهاتفية على 31 10 80 90 وعلى 53 53 51 53. وأنا محمد زراي كوتي ميكرون، رحب بمحللين الفنيين اللي حاضرين معنا في حصة اليوم. والبداية باللي غاب علينا برشا سي مروان خليل، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مرحبا بك أخوي محمد، شكرا على الاستضافة وعودة وعنا العهد بمناسبة عودة سي سبور. نرحب بك بكل ضيف كرام أخونا الكابتن حسام، وان شاء الله كالعاده نقول نعديو حصه ممتازه ترتقي لكل مستمع في اينما كانوا في تونس وكذلك خارج حدود الوطن.
2: شكرا لك سي مروان، وقعد لك باس ديريكت. حسام مرحبا.
4: مرحبا محمد، عوده ميمونه الكابتن مروان، مرحبا بكافه الحضور وساده مستمعين مستمعات اكسجين اف ام.
2: إذن كما قلنا في استوديو سبور لليوم من توا حتى للستة متاع العشية، الحدث الأبرز أو الحديث الأبرز باش يكون على المنتخب الوطني لكرة القدم. وكما نعرفوا منتخبنا كان تعادل نهار الخميس ضد نظيره الأوغندي في مباراة دارت في ملعب رادس بنتيجة هدف مقابل هدف، باش نحكيو على ما بعد المباراة هذه. وكما نعرفوا منتخبنا يستعد لمقابلة غدوة ضد نظيره البوتسواني انطلاقا 8 تعليق على نفس أرضية الملعب، ملعب أولمبي رادس، غدوة كما قلنا 8 ضد المنتخب البوتسواني. باش نحكيه على الخلفيات ما بعد مباراة أوغندا وآخر الاستعدادات لمباراة غدوة ضد المنتخب البوتسواني. كذلك في حصتنا لليوم باش نحكيه على رياضة أنا قلت عليها ما هيش ماخذة حظة إعلاميا برشا في تونس، واللي هي رياضة التجديف. واليوم تونس تحتضن الدورة الدولية للتجديف، كذلك بلادنا بعد غدوة 3 ونهار الأربعاء باش تعيش على وقع البطولة الإفريقية في الرياضة هذه رياضة التجديف. على هيك إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في الساعة الثانية من حصتنا لليوم سي فيصل صولة، المدير الفني للجامعة التونسية للتجديف والمنسق العام للدورة الدولية للتجديف وبطولة إفريقيا. وهذا فيما يتعلق بالجزء الثاني من حصتنا. وفي الجزء الثالث إن شاء الله باش نفتحوا ملف الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة، الفريق هذا اللي نزل كما نعرفوا في أعقاب الموسم الفارط من الرابطة المحترفة الثانية للرابطة الثالثة مستوى أول، وكما نعرفوا إطار فني جديد بقيادة ابن النادي الرياضي البنزرتي حسين جمعة، هو اللي يتولى تدريب الفريق في الموسم القادم. إن شاء الله حسين جمعة سيكون حاضر معنا عبر الهاتف في الجزء الأخير من حصتنا لليوم. إذن كل هذا وأكثر باش نترقوله من توا حتى للستة نتاع العشية. خليكم برونشي معانا، ما تبدلوش الموجة، نرجع لكم بعد شوي.

0: التحق بنا الآن. إذن كما قلنا فالجزء الأول من حصتنا لليوم باش نفتحوا ملف المنتخب الوطني لكرة القدم باش نرجعوا على مباراته الخميس اللي فات ضد المنتخب الأوغندي، المباراة هذه اللي كان حسمها التعادل هدف مقابل هدف، وباش نحكيه كذلك على مباراة منتخبنا المنتظرة غدوة الاثنين ضد المنتخب البوتسواني لحساب تصفيات كان 2027 بكينيا أوغندا وتنزانيا. نذكركم بالتشكيلة الأساسية اللي اعتمد عليها الناخب الوطني الجديد معين الشعباني في أول مباراة رسمية لي على رأس الإطار الفني للمنتخب. الكوتش معين الشعباني كان اعتمد على أيمن دحمين في حراسة المرمى، معه يان فاليري، منتصر الطالبي، إدم عروس، محمد أمين الشيرني، محمد علي برمضان اللي كان خرج ودخل مكانه حمزة رفيع، الفرجاني سيسي، إسماعيل الغربي بدوره كان خرج دخل مكان ونيس بن سليمان، خليل العياري كذلك خرج ودخل مكانه سيف الله الطيف، سيباستيان تونكتي كذلك خرج وخلى مكانه لإلياس العاشوري، وريان اللومي اللي خلى مكانه لمهاجم النادي الافريقي الهداف الصادق قديده. نبدا معاك سي مروان ومع رايك في التشكيله اللي اعتمد عليها الناخب الوطني معين الشعباني نهار الخميس امام اوغندا.
1: شكرا اخي محمد. الناخب الوطني بعد تنصيبه ونحن على راس المنتخب التونسي كرة قدم هو أصبح هو المسؤول أول على الفريق. دونك على كعودنا ريسبونسابل خذاع وشارج، دونك تعرف ثم حاجة اسمها الاختيارات. ربما الاختيار هذا بعده اختاره هو اختاروه المكتب الجامعي كناخب وطني، هو اختار معتها الملاعبين ربما اللي يكونوا أكثر أكتيفي، اللي يكونوا معتها بلي موتيفي، اللي هما أكثر عندهم في سقيهم كورة. تعرف الناس بعد التحضير البدن العام يعني في البي جي بعد ما الناس تحضر دخل الماتشات الودية، دونك هذا الاختيار نتاع المدرب لازم نحترموا هذه. ما تفهموش الناس، راه نقولوا ديما الاختيار لو شوا سي لو شوا، ما نجموش احنا ندخلوا في وين ناخب وطني خاطرش هو لو بريمير ريسبونسابل على المنتخب. وربما هو راه اللي مع الملاعبيه اللي مع اللي كونفوكي ربما هم اجدر وربما هم اكثر ربما جاهزيه بدنيه، وحسب كلامه هو معناتها ثم قائمه موسعه اللي هو يكون فيها 30 جوار لكن هو ولا 35 لاعب، يعني هو اختار التشكيله هذه للاعبين راهم هم اكثر موتيفي ومتجنسين اكثر، معناتها كل بوست نتاعو فيه يكون نجم يلعب فيه يعطي فيه المردود. دونك التشكيله هي معناتها تعتبر هذاك جاك جود من الموجود، ما نجموش نجيو ناس جوالات
0: افضل ما فما يعني
1: افضل ما فما، ما نجمش جوالات نجيبوهم من البرازيل، احنا عندنا لاعبين تونس في تونس وعندنا لاعبين خارج حدود الوطن اللي نسموه احنا محترفين حسب المحتويات. ثم المحتويات حسب المستويات، ما اي ثم اللي يلعب في المستوى العالي الكبار، ثم اللي يلعب في الدرجه الثانيه، ثم اللي يلعب وماهوش معناتها تيتولير ياخذ في تون دو جو مع النادي نتاع. دونك هذه الاختيارات ربما هو نقول احنا كشعب تونسي خلوه يخدم، وان شاء الله نقول احنا الماتش الاولاني معناتها النكسه يعني ربما الملعب المنتخب التونسي او الجمهور التونسي ما كان ديما يحلم يقول راولا فريك ونحن نلعبوا 4-5، ما عادش الشيء هذا
0: طورت برشا الكره،
1: الناس كلها طورت، الناس كلها عندها محترفين خارج حدود الوطن، الناس كلها عندها بطولات كيف نحن، لكن اللي يعمل ديفرنسا خويا محمد هو لكره الجو جوده اللاعبين. دونك هذاك حسب هذاك الموجود، وان شاء الله نكون احنا هذه التعادل اللي مخيب للامال
0: نحكيو عليه المباراه فقط. انا
1: في المقابله الثانيه ما عندنا حل الا الانتصار.
0: باش نجيو المباراه الثانيه كذلك، نجيك لك انت يا حسام في كاس افريقيا الاخيره اللي تلعبت في المغرب، كنا فزنا على نفس المنافس المنتخب الاوغندي بثلاثيه نظيفه، واليوم بعد 9 شهور فقط نفس المنافس يجي لتونس ويروح بنقطه التعادل وكان حتى قريب من الفوز علينا.
2: صحيح صحيح خويا محمد. بون هذاك الفوتبول، الفوتبول ديما فما ايفولوشن، ديما فما تقدم. ما ننساوش احنا راهو اخر مباراه لعبناها 26/6/2026 اللي هي في كوب دي مون ضد المنتخب الهولندي، وبارابور كومباري بالتشكيله هذيك راهو عندنا توا اكزاكتومون سبعه ملاعبيه جدد دخلوا
0: اكثر من نصف التشكيل،
2: معناتها باش تفهم معناتها. دونك احنا لهنا خلينا نحكيو على التشكيله اللي هبطت كما قال سي مروان، معناش اختيار اخر بخلاف ال11 اللي هبطوا. جو بونس كو من هذوكم اللي موجودين توا اللي هما كومبيتيتيف، وحسب حسب الظرف وحسب الانستانتي المدرب اختار افضل ملاعبيه جاهزين بدنيا وفنيا وتكتيكيا. التركيبه لكن انت باش تلعب مع 11 اول مره يلعبوا مع بعضها راهو سي بو فاسيل. ثانيا عندك منتخب منظم باش تواجهوا، صحيح لعبنا في تونس، صحيح لعبنا على ملعبنا، لكن راه ديما ننسيه ونحن وديما نمشيو البعيد، رانا مازلنا في ازمه، مازلنا مالناش المنتخب التونسي اللي يجي يعطي ليكيب سبعه
0: ونزيد تطويل الازمه
2: هذه. بيان سور محمد، شوف راهو الناس تطويل علاش؟ خاطر احنا

0: قاعدين نخدموا على لونتيرم ومانيش محضرين ورانا. فهمت تو انت انا قلت لك 3 شهور ولا ومن 26 6 اخر مباراه لعبناها نحن ولا كي نقول نجي ونحن نقيموا نحن قالوا ثم تقييم ووقت جلسات والورشات واللي عملوا هم ذوكم الكل. كي تجي تشوف
1: الموضوع الجبل
0: وفي وين كي تجي تشوف انت اول مباراه رسميه للمنتخب التونسي ما ترى حتى تغير معناتها تغيرت الملاعبات تغيرت الوجوه تغير الناخب الوطني هو ايرفين رونار وما ادراك وما لقاش حل. الحل ماهوش في المدربين ولا
1: في اللاعبين لون تيرم
0: لون تيرم دونك راهو وثم كلمه راهو ردبين رانا ننساه وراهو ديما ننساه. ايرفين رونار وقت اللي شاهد المنتخب التونسي قال شكون تعملوا في العشر السنوات الاخرانيه
1: للاسف
0: تعال ردبين راهو ثم كلام راهو كي ناخذوه مع
1: ما بين
0: الوطنيين ردبين كلمه كبيره برشا شكون تعملوا 10 سنين تاني
1: حتى شيء
0: فوالا
1: نرجع لك مرة أخرى سي مروان بعد ما لقينا رواحنا متقدمين في نتيجة واحد بلاش في وقت مبكر ربما المعطى هذا كان ينجم يسهل علينا المباراة ممكن حتى كان ينجم يخلينا نفوز بسهولة ضد منافسه على الورق اللي نقولوها صراحة في متناولنا بما أنه متعودين نفوز عليه وعمره ما انتصر علينا نحكي على المنتخب الأوغندي وعمره حتى ما عمل معانا تعادل لكن العكس هو اللي حصل رغم اللي توفرونا فرص كنا نجم نجسموها الأهداف وربما أبرز فرصة هي المخالفة متاع إسماعيل الغربي اللي ارتطمت بالقائم وربما منتخبنا فقد السيطرة على المباراة بعد الهدف المبكر اللي سجله في دقيقة 12 عن طريق إدم عروس.
2: صحيح أخو محمد كما قال أخويا حسام يعني لو صعيد الفريق أو كان 3 شهور أونتري ما يلعبش نباكم كومبيتيتيف الملاعبية بعده دونك لأول حاجة بتفقده هو الأوتوماتيزم اول حاجه نكون احنا بلغه عربيه هو الانسجام راه صعب جدا مش فريق جديد فيه ملاعبيه جدد فيه مدرب جديد هذا كله راه ما نجموش احنا ننتظر باش المقابله الاولى باش تكون على مستوى عالي في الفتره طالت نتاع معناتها الراحه مدرب جديد ملاعبيه جديد جدد يعني صعيب ما نقولش صعيب يعني مش نجم تلقى لاعب كبير متى فوليم دو جو ونحن كبير ياسر دونك نحن ربما نتولى الهدف ربما سهل للمو وكان في اعتقاد الجميع ربما كمفتاح باش نسجلوا الثاني والثالث انا شغله نقول احنا في الشوط الثاني تكون المعطيات تبدل باش بالتغييرات ربما في الديسبوزيتيف من الملاعب المدرب نجم يبدل في لي بوست ربما هناك التغييرات لكن في الشوط الثاني الحق ما شفناش تغييرات كبيره ياسر رغم التغييرات عمل المدرب هذا يقول يرجع لقله معناتها الانسجام بالمجموعه ونحن على اثر معناتها هجمه مرتده سجلنا الهدف وكان نكسه كبيره وهو في كره قدم كل شيء منتظر انت كما سجلت راه يسجلوا لك
1: اكيد
2: انت واحد بلاش غير كيف لو ساعات مقابله اثنين بلاش غير كيف من ثلاثه نجم يسجل لك دونك انت كما تسجلت يسجلوا لك دونك هذا في المجمل نقول المقابله متوصل المنتخب التونسي كان احسن مما كان خلف في الشوط الثاني ربما كان الجميع ينتظر باش المنتخب التونسي يجسم الثاني والثالث لكن انت زاد كما نقول ماكش تلعب وحدك تلعب رغم اللي انت تلعب على ميدانك ثم الفرستير سبورتيف وثم العامل تاع الجمهور هذا عامل يمثل 70% من 100% تاع الرياضي يقول لك 40 الملعب 30% تكتيك تبقى 30% الخصم لما دونك نحن اجمالي خسرنا معناتها كنا نحاول نقول خسرنا نقطه لان نحن تخلى في مجموعه ما نقولش قويه هي متوسطه ان شاء الله في المقابله الثانيه بما المنتخب التونسي غدوه يدارك الامور وما عندنا ما عنده الحق الا في 3 نقاط باش المنتخب التونسي يصدر المجموعه
1: ان شاء الله ومربوطين زاد مباراه اوغندا والمنتخب الليبي زاد كيف كيف ينجموا هما زاد كيف كيف فريق منهم يربح يعني يلقى روحه زاد متصدر في الترتيب
2: صحيح.
1: نرجع لك مره اخرى حسام هل اليوم نجموا نلقاو حسب رايك اعذار للمنتخب التونسي ونقولوا لي منتخبنا مازال يعني متاثر نفسانيا وحتى رياضيا بعد النكسة والشيء اللي صار لنا في المونديال الاخير
0: اكيد جدا لازم نرى ونشوف لازم نعرف ونحن الاوبجيكتيف نتاعنا الاول والاخير ساعه لو ما عندناش تونس اللي نحن ولينا مانيش نحكيه وراه خاطر كنا قبل نحكيه تونس اسكو نخطو الفينال اسكو نلعبو ديمي فينال تا وراه الاوبجيكتيف نيميرو 1 ترشح لكاس افريقيا مازلت ما ترشحتش راه وين
1: كان كنا سيء كنا ما يتسميش اكسبلوا كيفاش ترشح لكاس افريقيا توا شوفوا شوفوا
0: دونك راه خلينا نكونوا امناء قدام الناس قدام رواحنا زاده لازم واحد يعرف روحه راه باش تقدم الناس تعرف روحك وين
1: اكيد
0: لوبجيكتيف نيميرو 1 هو نترشحوا اسكو نترشحوا سيار الكوب دافريك ولا اثنين راه ما عادش سمعتوه ولا تصريح الناخب الوطني وبعد راه صارت حتى مراسله من الكاف راه خسر راح قال
1: مش محسوب
0: معناتها راه شو وصلنا معناتها شو وصلنا راه والله العظيم راه شوف
1: هو الوسائل الاهليه من دوله الاخبار هذا على اساس النقاط مش محسوبه
0: معناتها فضيحه وين ولينا
1: يعني وصل الكلام نتاعو
0: وصل صحيح حتى نحن نقولوا راه والله الريزلتات حتى كان ربحنا راه مش محسوب معناتها لا الناخب الوطني يعرف اللي احنا راهو هذيك محسوبه الريزلتا، لا المكتب الجامعي قالوا ولا نبهوا ولا اللي هو، ولا زاد اكد ان المكتب الجامعي بعد
1: حتى في الديسكور نتاع الشعب التونسي كان مثال. نعطيك مثال، انا حمزه الطياشي زميلنا حمزه الطياشي تحيه لي، انا نقول له ما يتحسبوش ويقول لي لا يتحسب، وديجا حتى فميك في منصه الصحافه لا راه متبين عباد يقولوا لك يتحسبوا، شيء يقول لك ما يتحسبوش.
0: شوف انا وين
1: قصه نزيعه في الاخر المعين الشعبوني كي قال ما يتحسبوش، يا اخي جات المراسله من بعد
0: كاف قالت راي ولادي راي محسوب المعلات على هنا، وراو ينجم المنتخب الاوغندي معناتها راهو هو اللي يتحكم في الكلاسمو كيما يحب هو، وتعرف لهنا فما حسابات راهو الافريك تو تحب ولا تكره، معناتها يقول لك تونس انا ما نحب ما خرج منتخب فافوري ينجم يخلط لي لانكار ويباع ينجم، راهو فما برشا حسابات كيما نحن نحسبوا هما يحسبوا زاده، وتلعب زاده مع منتخب ليبي تلعب مع بوتسوانا معناتها راهو سي با فاسيل.
1: اخر مباراه قدوه في تونس الثلاث مباريات الاخرين باش نلعبوا لهم
0: اول محله
1: عشان تكرهوا ليبيا في تونس وتروا دي بلاسمون
0: هو عشان تكرهوا شيء اخر لكم، خاطر توا رادس ولا عائق الحقيقة للمنتخب
1: بالضبط،
0: تحس فما ضغط تحس فما ديزوند نيجاتيف معناتها بارابور الملعبية تعرف تو نحكيو بعد ما
1: شفتوا
0: الموضوع. احنا جيست برك على سؤالك راو خلينا نكونوا أمناء، راو الأوبجيكتيف نميرو آ هو الترشح لكأس أفريقيا وهم بعد حتى يأتوا ما يخالف ذلك.
1: أكيد. نرجع لك مرة أخرى سي مروان، بعد تعادل ضد المنتخب الأوغندي نهار الخميس منتخبنا الوطني زاد وخر بمرتبة في الترتيب العالمي، ولينا نحتلوا المركز 58 عالميا و11 أفريقيا. حسب رأيك سي مروان هل يعتبر شيء ذي مجرد يعني تراجع في التصنيف، وإلا ينجم شيء ذي يعكس التراجع الحقيقي في قيمة منتخب ابنا مقارنة بالسنوات الأخيرة، وبالتالي كما كان يقول حسام ترشح يعني النسخة القادمة من كأس أفريقيا نجم نعتبره يعني إنجاز وإكسبلوا كبير في وقت اللي كان يعني ترشح الكوب دافريك حاجة عادية جدا وما تفرحنيش حتى كشعب تونسي.
2: صحيح خلنا احنا توا تاخرنا عالميا تاخرنا افريقيا، وهذا ما تعرف المنتخب التونسي معناته عنده سمعته عالميا وعنده سمعته افريقيا، لازم تعرف الناس الكل المنتخب التونسي اول ما بلد عربي تاهل كاس العالم 78 يعني مما خلى الفيفا معناتها ولد فما خمس فرق هذا
1: من الاسف الماضي نتاعنا خير من
2: الماضي نتاعنا خير من حضرنا مع الاسف الشديد، وهذا ما ترجعنا ترى ماهوش باهي ماهوش في سمة كرة قدم تونسية. نحن راهو انسان كيقدم يقول حاجة معناتها بوزيتيف، لكن كيأخر في أي ميدان ونقول حاجة نيجاتيف هذه حاجة سلبية للمنتخب التونسي ما تعودناش عليها نظرا لعدة اعتبارات. قلنا المنتخب التونسي بعد النكسة بتاع كأس العالم طور عندنا فريق معناتها جديد بكل مقاطع جديد الفريق، من الصعب جدا باش تلقى معناتها فوليم كبير تاع جيب باش تلقى ملاعبية، زيد على ذلك ما عندناش ملاعبية سي البلون معناتها كاليتاتيف على مستوى الجودة هذاك اللي عندنا، ما عندناش لاعبين في اوروبا زي محمد صلاح في مصر مثلا كاتيث ديكزامبل، دونك هذاك اللي عندنا، وان شاء الله نكون احنا المنتخب التونسي يقول احنا في المقابل تاع قدوه يعاود ينتصر وما عنده حتى خيار الا الانتصار، على الاقل نقول احنا نرجع في الترتيب الاول ولا عندنا اربع نقاط وبعد لكل حدث حديث، وان شاء الله ربما الناخب الوطني ربما ثم لاعبين اخرين جاي في اثنين ربما عنده ان بلون دو جو متوسط وبعيد المدى هل هو يستخدم لاعبين اخرين ربما الامور احنا مش نحكموا عليها تو، لكن حينيا الفريق هذاك اللي عندنا ذاك الجودي من الموجود هذاك اللاعبين الموجودين ناخب وطني جديد يلزم زاد نخلو له انطون دو جو وقت كما ملاعب نعطون دو جو الملاعب المدرب زاد نعطوه وقت
1: باش مش مقياس نفهم من كلامك مباراه اوغندا تاع
2: ليش مقياس ان شاء الله نكون احنا المجموعه ما هي صعبه، لكن تو كما قال حسام ثم حسابات
1: تحبوا نصعبوا نصعبوا
2: تتعادل تولي الاخرى مترشح في المنظم تنجم انت يقول يلعبوا لك اللاعب باللغه اللي يسمون الكلمه ذي ينجم يخلوا
1: المنتخب الاوغندي يتحكم هو في شكون ينجم يترشح
2: صحيح ترجم لو انت طموحك عالي لكن انت هذه الكره ما فيهاش الكره تلعب في المستطيل وداخل وخارج المستطيل الاخر هذه الافريك تخاف على روحك، دونك انت يلزمك تربح باش تطمن روحك، وكما قلنا احنا الاوبجيكتيف اتا بالنسبه للمنتخب التونسي اللي هو الترشح لكاس افريقيا ما فيش حتى كلام، وان شاء الله نقول المنتخب التونسي يستغل عامل الجمهور الميدان غدوه، وان شاء الله ما تقول احنا ثلاث نقاط باش على الاقل يرجع في المرتبه الاولى.
1: مازلنا باش نحكيو على مباراه غدوه كما كان يقول سي مروان ضد المنتخب البوتسواني، لكن توا وقيد باش نمشيو مع فاصل اشهاري ثم رجعي.
3: Publicité. صناعي وتبع الضمان
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام واثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دون ساندويتش غرياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم جديد جو بوانيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
4: تبيع المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبيع المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026 حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه انجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون ادغا فاسيال مكياج ايشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
6: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيونس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379 وإلا 57 091 064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
7: ألو
8: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
7: شكون معايا
8: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
7: أما منين نبدأ
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا

0: ستوديو سبورت
1: 34 دقيقة بعد الأربعة لمويج أكسجين أفيه. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. نزلنا نحكيه على منتخبنا الوطني وتبعات ما بعد مباراة ضد المنتخب الأوغندي الخميس اللي فات، وكذلك باش نحكيه على مباراة غدوة ضد المنتخب البوتسواني. نرجع لك مرة أخرى حسام، حسب رأيك شنو اللي يلزم يتصلح في ظرف أربع أيام، يعني بعد مباراة بوتسوانا وقبل بعد مباراة أوغندا وقبل مباراة بوتسوان؟
2: بوه محمد، شوف في أربع أيام ما نجموش نصلوا على شيء، إلا لكن نشوف باش نخدموا كان على الأمور الذهنية الحقيقة. معناتها ما عنده ما يضيف مالجري، والله رورينا بوادر خير في بعض الفترات، معناتها في المباراة بارابور اللي كنا فيه، خاطر تعرف راه كان جا فما ربح راه برشا تغطات برشا عيوب. صحيح خلقنا برشا فرص، التسجيل كان ما فماش. اللي ينقصنا بركه راني قلت لك توا احنا في ضغط كبير، في ضغط سلبي مالوريزمون، وهذا قاعد متعدي لجوارد. معين ما عنده كم شيء يخدم كان على امور ذهنيه، اللي تاب سيشيك نتاع جوارد كل ممسوسه سونز اكسبسيون، اللي يلعب في بطولتنا ولا يلعب البرا، واللي تحس اللي ولا جاي للمنتخب تحسه مفجوع معك، حتى يبدا يطاير البرا يجينا للمنتخب سبحان الله يولي له كيشوت
1: ملاعبيه وليت رافضه حتى باش تلبي
2: الدعوه. عادي جدا، نشوف ضغط كبير برشا، ضغط كبير برشا برشا برشا، وما فماش شكون يستركتوريك ولا يسوريك ومن تو خاطر انا جاي باش نلعب، حتى نعرف روحي انا تو نعرف روحي في ازمه، نعرف روحي في ازمه، ما فماش شكون وراك، ما فماش مسؤولينك اللي وراك، تحس وراك مسؤول باش يحميك، وراك مدرب باش يحميك،
1: حتى يحمي روحك مسؤول
2: زاد الموضوع كل واحد تعرف تخطى راسي واضرب الناس كل وتكبسك على الاقل حاجه، اكريت سايبوا مباراه كامله وقادوا يشوفوا لك على اللقطه انه معين شعبين كيفاش عايد خلي العيار يحكي معاه، وضغط كبير ركبوا المدرب للاعب. معناتها لهنا لو شوف زاد المونتاليتي نتاعنا نحن لازم تبدل برشا، الاعلام نتاعنا لازم يتبدل، التصريحات لازم تتبدل، راهو هذا كله ماشي في الثنيه الخايبه للاسف، رانا ما نجموش نخطو هكا. صحيح نجموا نترشحوا للكوب
1: دافريكا
2: من باذن الله ان شاء الله نترشحوا، لكن راهو مازال ما عملنا شيء، اي وباش تجينا خايبه اخرى باش نخرجوا من دور المجموعات ونرجعوا وين التقييم وين ندرسوا وما عملنا
1: في التصنيف الثالث باش نجموا نقاوروا.
2: لازمك زياده في بالك ما عرفش يذول الجماعه هذه ولا الداخله، فما فما فما منظمه الفيفا منتدى الكره الافريقيه في تطوير الكره الافريقيه، وتشوف والتقييم اللي صار في الكاس العالم الاخراني من بينهم تونس، وتم استدعاء ايرفين رينار خاطر لعب اكثر مباريات كو صابرين ناموشي كمنتخب. تصور انت وشكون منظمه توا المنظمه في الجبل في الكابير معناتها الكابير هي المنظمه توا، علاش خاطر البريستاسيون اللي صار في
1: كوب ديمار كبير،
2: والفيفا اعطات الكابير الاوتوريزاسيون. تصور انت جمعيه كل هذه تاع الافريق اللي لعبت عندنا تسعه يظهر لي ولا ثمانيه فرق
1: تسعه
2: منتخبات افريقيه لعبت في الكوب دافريك في الكوب دي مون سامعني، تونس الوحيده اللي هي أسوأ ريزولتا
1: في تاريخ المشاركات نتاع منتخبنا.
2: نار هنا شنو باش يحكي، تصور انت الخايب
1: ما عنده ما يحكي للاسف. نمر الحديث على مباراه غدوه امام المنتخب البوتسواني، نبدا معاك سي مروان، حسب رايك هل ينجم التعادل تاع نهار الخميس ضد المنتخب الاوغندي ياثر سلبيا على اداء الملاعبيه في مباراه غدوه ولا لا، ولا تنجم تكون سحابه عابره حسب رايك؟
3: شوف سي محمد، اخوي محمد نجمش كما قال لك المدرب صعيب نجم امور تبدل في عشان صعيب فتره قصيره ياسر، ربما كما قال احنا المدربين وما نركزوا على الجانب الذهني سي بلومونتال باش اللاعب ينحوا له التراك، نهزوا له من المورال باش ربما يكون اكثر موتيفي، يكون انجاجي في الماتش، يحس بالمسؤوليه. هذا نجم يعمل المدرب راه في عشي، ما نجموش احنا في ثلاث ايام المدرب يعمل جورني تاع المعنى جورج ديكريساج يعمل حصه الاخرى تدخل خفيف، ما تنجمش المدرب يبدل حاجه برك، هو يركز على الجانب الذهني، لازم لاعبيه معناتها يحكم معاه بالقدير سواء هو في الريون تكنيك سواء زاد حتى مسؤولين نجم كاريز جامع كلمه نسموه احنا التحفيز. هذا ما نجم يصير، دونك احنا فتره قصيره ياسر ما نجمش المشروش يبدل المدرب في ثلاث ايام، ما نجم يبدل حتى فتره قصيره برشا، ان شاء الله يكون المدرب احنا ننتظروا رد فعل اللاعبين نرد فعل لأنه من لاعب المنتخب
1: تجم تكون فما تشكيلة مغايرة تماما
3: يعني نجم المدرب يبدل من الكات كادو لعب مرفات كادو تروى نجم بدل تروى سانكدو وما ثمعنا ثم ظهير يسار باش يطلع وربما نبيل
1: علي معلول
3: ربما السيستم يولي السانك تروى دون رب دوزة تاكو ثم ظهير ثم هذه ربما نجم يبدل في السيستم إذا راه هو معناتها السيستم لول ربما بعد تقييمه هو ما مشاش او ثم لاعبين اللي ما مشاوش مع في الديسبوزيتيف اللي عمله هو ربما السيستم يولي ربما يتبدل يولي 3-5-2 ربما يكون احسن شويه هذا ربما في خيارات نحن كفنيين
1: انا نعطيك فكره على التشكيله المحتمله اللي باش تكون في مباراه غدوه باش يكون ايمن دحمين كالعاده في حراسه المرمى معتز النفاتي على اليمين كذلك باش يكون ربما يمين شيرني او علي معلول علي في كظهير ايسر كذلك منتصر طالبي وادم عروسي نجم كذلك يكونوا في محور الدفاع عيسى العيدوني الفرجاني سيسي اسماعيل الغربي سيف الله الطيف سيباستيان تونكتي وحازم المستوري هي صحيح محتمله لكن بنسبه كبيره باش تكون هكا على الناحيه
3: التاليه نجم هو ما تقول احنا كان مشي لعب ترونس كدا يكون انا كنا احنا يقول لي بن حميده نقول احنا كخيار من تحضرت انا
1: في العكس
3: ترازا ماكسيا يكون معلول على اليسار مكارير جوش مكان شو اسمه امين الشافي ويطلع كونكتي ويكون شو اسمه الطيف والمصوري هما معناتها دوز اتاكو هذا خيار فني لو هو باش يلعب 3-5-2 انا كفني راهك هو اهل مكه تقدر باش هو مدرب ربما قلت لك انا باش يواصل او باش يبدل معناتها السيستم دو جو باش ربما هو انجع باش ربما المردود يكون افيكاس
1: بالضبط نرجع لك مره اخرى حسام اليوم للاسف يعني خلينا رواحنا في وضعيه حتى ما علينا الانتصار ولا شيء غير الانتصار غدوه ضد المنتخب بوتسواني خاصة بعد القرار متاع الكاف باحتساب متاع النقاط متاع المنتخب الأوغندي في التصفيات ربما نتيجة أخرى غير الانتصار غدوة تخلي يعني الحظوظ متاعنا تنجم تتضائل نجم حتى نودع الترشح على بكري خاصة وأنه مازلتنا مباراة واحدة كما قلت قبيلي في تونس ضد المنتخب الليبي وتروا ديبلاسمون ليبيا بوتسوانا وأوغندا
2: هو في كل الحالات معناتها حتى كان تنتصر غدوة ديما مازلت معناتها مرهون معناتها في المباريات معناتها مرهون صولون النتائج تاع المباريات الاخرى صولون انت المباريات القادمة لكن احنا باش ما نزيدوش نصعبوا المأمورية احنا امام حتمية الانتصار غدوة خاطر تعرف اذا كان كبر الفارق مش تولي بعد تلعب ضد الادفرسير وضد الريجوتا وضد الاهداف المدفوعه والمقبوله وكيما قلت لك تصعب شويه خاطر المنتخب الاوغندي ديما مش يقعد محسوب بارابور للكلاسمون وحتى كان يتكلاس هو الاولاني مش يمشي اوتوماتيكمون للثاني معناتها لهنا دونك نحن غدوه قدام حتميه الانتصار ولا غير الانتصار او موا خاطر تلعب كمان زاد عندك راه منتخب باش تلعب ضده وماكش تلعب وحدك المنتخب البوتسواني باش معناتها باش يجي يدافع على كل الحظوظ لهنا منتخب قاعد يسجل خارج الميدان دونك ماهوش في المنتخب ساهل ان شاء الله احنا غدوه كما قاسي مروان سولون المدرب ينجم كما نجم يبدل في الديسبوزيتيف اللي هو ممكن صعيب شويه خاطر باش يعاود يزيد يبدل 5 ملاعبيه اخرين فيا حبذا تمشي له ما تمشيلوش باش يتمر دونك ممكن يغير 2-3 ملاعبيه ك دي بوست ينجم
1: هو قالوا انه فما ملاعبيه رتحهم في المباراه الاولى يحضر فيهم المباراه الثانيه
2: ما هو خطر انت تو هو ريت لهنا ينجم يكون مدرب حط بلان ا بلان ا ما يمشيلوش خاطر ما نظنش معين شعبين انه
1: ينجم يكون رابح الماتش حتى قبل ما يتلعب الاولاني
2: ينجمش يكون حاطط انه مثلا سولان هو المرتح خاطر هو ضامن المباراه الاولى ما تعرفش لهنا جاك سيناريو مغاير تماما محضر اسكو محضر انه كان باش يتعادل امام اوغندا باش تخسر ضد بوتسوانا تعادل تربح دونك هذوما كل في الكوره وكل شيء جائز في الكوره لكن احنا وين نحط رواحنا لازمنا نعرفوا قيمه رواحنا نحن وين موجودين تو لازمنا نعرفوا كيفاش نستغلوا الفرص اللي باش تجينا غدوه لازمنا نعرفوا كيفاش في لي مومون فابل انه ما نقبلوش هدف خاطر كيما ريت المنتخب الاوغندي في كوره ميته معناتها تمركيت معناتها كوره كيما قلت تزيد تفرعس لك الافكتيف وتخليك مونتالمون تعب ويرجع الشك والجمهور يولي يسب وندخلوا في متاهات اخرى وهذاك علاش نخرجوا لبرا دونك مباراه غدوه من الدقيقه الاولى للدقيقه بلوس لانفيني حتى يزافر الاربيتر رانا مطالبين بكل ثانيه وكل سكونده وكل دقيقه انه اللاعبين تكون مركزين كل فرصة وما نحاول نسجلوا منها الحد الأدنى خلينا نقولوا نحن واحد بليش اما هم لازمنا نعرفوا ندافعوا لو ماكسيموم لازم نقعدوا نعرفوا ندافعوا واكثر من ندافعوا باش هم ما نقبلوش هدف
1: سمروين الأكيد والمؤكد وأنه غدوة ما يلزمنيش نستسهلوا المنافس كما استسهلنا المنتخب الأوغندي المنتخب البوتسواني اللي في المباراة الأولى كان تعادل ضد المنتخب الليبي في ليبيا بالذات بنتيجة هدفين لهدفين وكان قريب جدا من الانتصار حتى المنتخب الليبي كان عدل النتيجة في الدقيقة الأخيرة قبل بثواني عن طريق ركلة جزاء قبل بثواني من نهاية المباراة اللي انتهت كما قلنا بنتيجة هدفين لهدفين والمنتخب البوتسواني سبق له حتى وانتصر علينا في بالذات.
3: صحيح أنا شهدت مقابلة المنتخب الليبي من قبل سواني في ليبيا المنتخب السواني ما هوش أحسن من الفريق الأوغندي أحسن خير على فترانسيسيو أسرع عنده جوالات سليبلون كاليتي معناتها بلد باش ينظم كاس افريقيا معناتها شفت احسن
1: يلزم بوتسوانا مش باش تنظم كينيا وغندا وكندا كينيا وكندا مخي ديما في كندا كينيا وغندا وتنزانيا
3: اي صحيح لكن شفت الحق المره تبعت المنتخب الماتش كان تاع منتخب الليبي منتخب ما نقولوش ممتاز لكن احسن من المنتخب لازم نقول احنا متحضرين ليه شفنا يلعب ياسر معناتها على الترانزيسيون على المرتدات ومعناتها وسجل أهداف ليبيا لكن في التجربة الثانية المنتخب الليبي عدل نتيجة في آخر في الوقت المبدئ طبعا كان لازم نردوا بين شفنا الفريق وأكيد المنتخب التونسي وخاصة الناخب الوطني شاهد المقابلة باش يخرج أمبيلون اللي هو قوة المنتخب الأوغندي البوتسواني وضعف باش احنا نستعملوا احنا نحط القوة نتاعنا ونزيمش المقابلة ديالها ونرد بالنا مليح كما قال حسام نشيلي معاه ثم أو في كرة قدم ثم أوقات ثم اللي ممون فابل ثم اللي ممون فور أوقات القوة والضعف لازم نحن أوقات الضعف ما يسجلناش هدف لا قدر الله على أسر هدف مرتد على مرتد يعني يسجل هدف أو احنا في وقت القوة نتاعنا وقت الذروة يجينا 2 و3 و4 فرص وما تسجلش هذا لو ديما ديفيونس يقع في الكرة أنت وقت الضعف تقبل أو وقت كيفاش فريق من وقت الضعف يقبل في هدف قولها ميت وقت القوة نتاعك ما تسجلت رغم تجيك معناتها 4 و5 فرص نحن تسييم لا كونتيسيون قدام البال مرمى تضعف هذا ودي ضعفك انت دونك المنتخب التونسي لازم يعرف يتعامل مع اللونتان دي ماتش الدخله لازم تكون باهيه كازمة لونيه ونكونوا معناتها اجريسيف ونكونوا معناتها البلوك هو نتاعنا ضاغطين على نخلقوا في فرص ندوروا اكثر كور نمشوا على الاطراف كوتي جوش كذا ليندو تسديد على الشوط
1: تسديد على باش نسالك ديجا كيفاش
3: يلزم المباراه مش خاطر شهور ما بالجسم لا بظهر باش يلعب لك بلوك با البلوك المنخفض دونك انت لازم تكثر الكور ما تقلقش من الكور دونك الفريق التونسي لازم يقصر ثم في الكورة ثم لون تاب دي ماتش ثم اخر الشوط الاول ثم الشوط الثاني دونك انا مع المدرب يحاول معناتها في البلون دو جو نتاعو يحفز اللاعبين يكون البلون واضح وزاد ثم الملاعبيه زاد هما اللي عليهم العمده احنا قاعدين الكراسي وقال الناس هو قاعد على الكرسي لازم زاد يخرجوا ما عندهم ثم لاعبين محترفين معناتها ثم لاعبين معناتها في تونس لاعبين كومبيتيتيف لاعبين ماتش لازم لاعب يخرج من عنده يعطي 120% هذه سمعه بلاد ثم علم ثم وطن لازم يعرف اللاعب اللي هو جندي زاد ماشي هذاك لازم قتال لازم شراسه لازم يكون جريداتور مقاتل هذه زاد مهمه اللاعبين ما لازمش هذا الملاعبين زاد نشوف فيهم كره يتمشوا في التيران او الملاعب يستدعوا المنتخب وكانه جاي هكا او جاي المنتخب باش يلعب دونك هذه كلها عوامل لازم تتوفر في المقابله خاصه نرجو ديما التركيز الذهني للسبلومونتال لازم اللاعبين يكونوا مركزين هادئين باش نجموا نوصلوا معناتها ننتصروا ان شاء الله ونتحسن المنتخب التونسي على 3 نقاط
1: قبل ما نرجع لك حسام كما نعرفوا النادي الرياضي البنزرتي قاعد يخوض في اللحظات هذه مباراة ودية ضد نظير مستقبل الرياضي بالمرسى في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت منذ قليل كان انتهى الشوط الاول عن نتيجة تعادل سلبي 0-0 ان شاء الله من هنا ليوفى البرنامج نعطيكم النتيجة النهائية للمباراة نرجع لك مرة اخرى حسام حسب رايك شنو التغييرات اللي تراها ضرورية يلزم ان يقوم بها الاطار الفني غدوة وهل تتصوروا انه مباراة بوتسوانا بشكون يعني مختلفة تكتيكيا بالمقارنة مع المباراة الأولى ضد المنتخب الأوغندي وإلا نفس التكتيك نجم الراو
2: لا أساس الشيء بشكون متغيرة شوية خاطر كما قال سمروين المنتخب البوتسواني أفضل من المنتخب الأوغندي شوية تكتيكيا خاطر خاصة جماعين يعرف يلعب كورة خاصة كده يبدأ ما عندوش كورة معناتها منتخب يعرف يدافع
1: أكيد.
2: يعرف يلعب على قوات نقاط القوة متاعه ما عندوش المهارات الكبيرة برشا لكن عنده لاعبية عنده مهارات فردية في بعض اللاعبين عنده سورتو في الترانزيسيون رابيد يعرف يستغل لي مومون فيبل تاع الادفيرسير لكن زاد حاجه اخرى ما تنساش مروان ساعات راهو المنتخبي ولا حتى يعني كيف ساعات تقبل في الموفور نتاعك. شفنا البارح منتخب الانجليزي واسبانيا البارح 3-1 كانت لانجلتير ولا 2-2 في في مومو لانجلتير شد اسبانيا في كوان في غلطه ماركيت. دونك غدوه شوف كانت عنا نقطة قوية نحن قبل تو كان نسأل سي مروان نسألكم نقول لكم شنو عنا نقاط قوة تو في المنتخب تقول لنا ما
1: نعرفش
2: أمور قبل كنا حتى كان عنا شوية فرديات ولا حتى جماعين كانت قبل عنا نقطة نقطة من نقاط القوة نتاعنا هو المخالفات ولا الكرة
1: الثابتة
2: لبلاريتي قبل كنا نسجلوا كنا في الفيديو ماما ما نلعبوش ركنية ولا كفران ولا اللي هو كنا نسجلوا برشا تو ما عدنيش بعدنا باش كي نقول لك يا خربوط ماركينيا براسه ما تذكرش ولا كفران ديريكت ماركينيا ما تذكرش اسكو عنا تيرور باي ولا شفنا الياس
1: الياس سعد في التصفير
2: الكره على البار
1: لا سجل زاد مخالفه
2: ما إيه إيه إيه عندنا برشا نقول لك لي تيرور تقول لي هو
1: زعما انا رمو هاي صحيح
2: ما عدنيش كي قبل قبل كان سامي لك لي
1: تيرور راهو زين كنت بلجيكا كوب دي مون 2002
2: قبل الاسكندر سوايا ماركان زاري و و و
3: حتى كوفران كنا نسجلوا
2: ساعات كي جينا كوفران يجيو ثلاثه اربعه ملاعبين باش نعطيو يشوط قبل جوار المناري رياض بازي ما اعتبرش عندنا تشوط تو ما الكره الثابته ما عندناش شكون يلعب ما عندناش شكون يشوط ما عندناش تيرور بي حتى اللي باش يلعب دلوقتي ما عندناش شكون جوشي ما نعرفش اسكو اسكو بالحق اسكو ولا عندنا بوان فيبل هذوما
1: ماناش بوان فيبل هذيك
2: كان قبل عندنا كنا قبل راهو يطلع راضي الجعايدي وخالد بدره سي نحطوا نعنا بوتو ما
1: فهمتش سمعني سي مروان قال المنتخب المصري عنده محمد صلاح انا من قبيلي مخي خمم في شكون اخر ملاعب تونسي يلعب في فريق كبير ربما سليم بن عاشور اخر ملاعب يلعب في البي اس جي حاتم ترابلسي اي حاتم ترابلسي وسليم فرق جينيراسيون بعد ما طلعناش ملاعب يلعب
2: عاشور ما لعبش في البي اس جي
1: معناتها حتى خليل العياري يعني يلعب في ليكيب في الرديف كما قال في
2: كما قال احنا بقى المجبري في مانشستر وشويه
1: معناتها في طون جو
2: لاعب تونسي لاعب تونسي ما نجمش ما نجموش نخرجوا محمد
1: وسليم بن عاشور كان اون باراليل مع رونالدينيو كان يرتح ساعات رونالدينيو باش يلعب سليم بن عاشور
2: خاطر
1: شوف السيد متقارن بيناتهم شوف
2: عقلية اللاعب التونسي محمد ما نجموش نعملو كيما محمد صلاح وما نجموش نعملو كيما دروغبا وما نجموش نعملو كيما احنا عقليتنا ياسر ملاعبيتنا مدلين من ناحيه شنو المونتاليتي المعيشه واللاعب ما نجمش يتاقلم لبرا يتوحش ودي يتوحش دارهم يتوحش جماعه
1: وبرد عليه كيما يلعب في
2: روسيا مسكين كي يجي لهنا ما ياكلش ويلمد فلوس ويعاون عائلته ويضحي وياكل في ماكله نامبورت كومو واللي هو
1: ريح حسين هنا فما سؤال تويك انت حطيت صبعك عدي لهنا يقولوا لي سي تراجعت برشا البطوله نتاعنا لكن كي راهو جمال موتيابا المهاجم تاع المنتخب الاوغندي والفتريه اللي حل في منتخبنا كذلك المهاجم تاع المنتخب الكاميروني اللي في ترجي جرجيس هنا قاعدين نصنعوا في ملاعبيه كمان
2: لا نصنعوا انت جاك ملاعبي هذا لكن المنتخب نتاعو شارع مع منتخب بطولتنا ضعيف بطولتنا شكون يجيك يجيك ملاعبي كيما هكا اللي هو ما عندوش معاه مثلا ملاعبي قبل راهو انت انت تبي تقارن موتيابا تاهو قارنوا بين رامو قبل ويانيك واسامي ترعى توا بطولتنا ياسر ضعيف ياسر ضعيف راهو وهذه حقيقه ومالوروزمون ديما
1: في الجمعيه
2: الكل ما عندناش بريمير باهي ما عندناش مواهب باهي كلها نص الباس مع احترامات ملاعبين انا كنت ملاعبي نعرف الحديث هذا ما يتخالص من اللعب لكن الله غلط ما عندناش ملاعبيه راهو ما عندناش ملاعبيه تشوف الملاعبيه ماشي اللي بالي ديفيزيون 2 وماشي للعراق
1: فلوس يكسبوا فيها فلوس
2: لا يزي ما يخلصش في تونس ولا يزي ذكري ذات المحابات سماس راهي اللي تحكم في الشامبيون دونك هذا وين راهو اخزر لي راهو ترتيبنا شوف وين راهو
1: للاسف
2: راهو هذا يكشف حقيقتنا راهو ما تنجمش تقول تحكي على كلاسمون
1: مثل تيلي كلاسي 14
2: كنت العاشر مونديال فهمت كنت العاشر ولا 11 جوبونس وصلنا
1: 14 سمح احسن
2: 14 مونديال معناتها راهو تشوف
1: تو 58 فوا 4 بلس 2 زوج للأسف سيمونين وحسين ما نجموش نمر مرور الكرام غير ما نحكيه على فئة من جماهير المنتخب اللي اليوم قاعدة يعني تحضر فيها مقابلات المنتخب الوطني تغني في غناء فيها نعارات جهوية وإساءة حتى الملاعبية كما صار مع أيمن دحمان، والغاية يعني ظاهر يعني تشريك يعني الحارس متاع المرمى متاع الفريق متاعها على حساب أيمن دحمان ولا حتى ملاعبي آخر على حساب الملاعبي اللي يلعب، يعني المهم يكون تابع الجمعية نتاعهم. للأسف اليوم العقلية نتاع جماهير المنتخب والتي يعني مرتبطة بالفريق اللي ينتميله المشجع، رأيكم في الموضوع هذا؟ يعني نبدأ معك سي مروان.
3: والله الوقاع عيب في ملعب راس تو انت ناس جاي باش تتفرج في مقابلة، انت هو اللاعب يمثل المنتخب الوطني وانت جاي تتفرج في المنتخب الوطني، هذا علامة بلاد بلاد، وهذه ما قيمة بلاد، وهذه ما شرف بلاد، وهذه ما قيمة نتاع بلاد فالور. وهذا شفناه حتى الرابطة أثناء حتى ندخلنا في حديث آخر، الرابطة شوف اللي القوانين عم تجديدة معناتها في النشيد الوطني، أصبح حتى النشيد الوطني اللي كذا كذا 5 ملايين، يعني شافت الأمور كيفاش هذه موجودة في الأندية نتاعنا، وصلت حتى مالوريزمون وسط المنتخب، إيش خلات الرابطة تعاقب اللي في الناس في النشيد الوطني، الناس تغني ناس تصفق ناس تزفر، كيفاش أنت عالم وطني ناس تضربوا وناس تغني؟ شو ما تجي تغني جيت هرج، هذا مالوريزمون وصل للمنتخب، وهذه نقطة معناتها سلبية جدا، الناس داخلة مريول الترجي وهذا مريول الكسياس،
1: هو حقه في الأخير باش يدخل باللي حق،
3: إيه لازم احنا لازم
1: نحترم الملاعبية، هو في الأخير يمثلوا المنتخب مش يمثلوا الجماعية،
3: يدخل الملاعب أكثر من دماجير الفاكسيني، ثم 17 18 لكن ثم 25 و 26 وشوفوا كبار، إذا أنت تتهجم على لاعب هذا ود بلادك هذا يمثل المنتخب، كيفاش أنت مهما يكون قبل هدف قبل 2 قبل 3 الكره في الانتصار وفي الهزيمه وساعه تقع نقص.
1: انا كنت حاضر في المباراه بين الشوطين شفنا مواجهه ايه
3: تقرب للوين الدخول تاع الملاعبيه والتكسيتي في الملاعبيه معناتها حاجات معناتها يعني معناتها يعني الناس ولد بالنا جايه باش تكسيتي الملاعبيه او بالسب فلان خاطر شي ذكاء ربما الامن، انا نشوف مانيزم لاعبي الامن يرد باله على اللونطري تاع جول، لازم يحاولوا الناس يحطوا ناس اما بالكاميرا اما الامن يكون مكثف في اللونطري باش ملاعب الاعصاب وجهه داخل خاسر ولا متعادل تكمل انت تكسيتي شنو انت تصور انت
1: كان ينجم يعمل رياكسيون هو في هذيك ينجم يعمل رياكسيون بعد تكسب عليك هو تدخلوا مع بروده الدم يعني نتاع ايمن دحمان يعني شيء ذا
3: انت الناس مش فايقه هو الملاعب النرفز نتاع الملاعب كانوا ساك من انت على بيهم
1: بس راسه تقرا في التيم
3: ومرض وعود خاص وعود من نرفز هو داخل باش يركب بيري بلساسيون كارداك اذا ما تعبت سيل بلو معناتها كارديو بس كل ما تقل بزم البلساسيون ثم ثم الدم كذا انت تسبوا كيفاش شنو تصور المردوده في الشوط الثاني دونك نطلب جمال التونسي باش تكون اكثر وعي ما جيش انت تكسيت ملاعبي هذاك راهو هذه راه ماشي نادي الصفاقسي ماشي نادي الصفاقسي
1: بالضبط مثل المنتخب
3: هذا راهي تونس السلام هذا لازم الناس تفيق
1: حسين
2: شوف محمد الأعمار عمرها ما كانت تحدد معناتها قيمة العبد ولا قيمة الجمهور، خلينا نكونوا أمناء. شوف قبل راه كانت الناس تدخل ماريو لسبيرانس
1: موجود سياس
2: كلوب أمريكا
1: يدخل باللي
2: كانوا يعانقوا بعضهم والناس الكل تشجع المنتخب، احنا توا للأسف انه وضع البلاد يكشف معناتها يوري شوية منه شوية للمنتخب راهو كله تابع بعضه راهو نعيشوا في نفس
1: الدولة
2: صحيح وزي ما قلت لا يغير الله ما بقوم حتى يغير انفسهم، احنا نعيش في ازمه اخلاق عندنا مده كبيره جدا
1: للاسف
2: انت تشوف حاله البلاد تشوف الزبله تشوف الواحد تشوف عديات اللي طايش هذا صار
1: عقليه
2: زكتمورة وهذه عقليه للاسف تو انه احنا ولينا نعيش وهذا تعدينا للرياض اللي هي الاداه الوحيده للترفيه اللي عندنا في تونس ولا الناس المتنفس اكزاكتومون ولا اللي هو الناس وين تعمل جو اللي هو للاسف تو ولات الناس كلها ولات تعمل في حساباتها الخاصه ولا لبس مريو جمعيته يشجع كان يراه كان في جوار جمعيته ماهوش شرف المنتخب عين شعباني ينتمي للترجي جماعة الترجي تشجع بالاخر درشكون الاخر درشكون قبل كنا جميع
1: الترجي رفيع وقت اللي ضيق الحمزه رفيع جمهور الترجي صفق جمهور الفريق يزفروا عليه
2: ولو مش مش مع مربوط بالاعمار كما قالت سي مروي 17 سنه ساعات تلقى 17 سنه مخه كبير
1: بالضبط والله هذه هي
2: لكن هذه ازمه اخلاقيه نعيش فيها كبيره للاسف مربوطة بالإعلام اللي كرونيكور على كل واحد لابس جمعيته وحتى كي يحلل ما عندوش شكل اللي يخلي العاطفة على جنب ويحلل لك جمعيته معناتها يحلل الواقع اللي موجود لا لازم يغطي جمعيته وهذا كذا شنو الإعلام يعديه للمسؤول المسؤول كيف كيف في الجامعة ولا في أي مكان لازم يخدم جهته ولا في يتكلم كان على جهته، لا راه مش هذا سي باسا. رانا الكل أيمن دحمان لابس شعار المنتخب التونسي،
1: شعار سياسي
2: راهو طول المنتخب،
1: شفنا تعاطف من برشا جمعيات بما فيهم جمعية السياسية
2: برشا جمعيات، شعار المنتخب شعار تونس،
1: حتى الجامعة التونسية كرة قدم البارح كان
2: تصدر البيان شعار تونس، هذاك راهو دولتنا، هذاك منتخبنا، وهذاك الناس الكل
1: لازم نفهموه.
2: راهو كان يغلط مش السياسية غلطت، راهو كي يمشي تلعب المنتخب في السياسية مش معناتها راهو جماعة السياسية كاو باش يشجع، وراني انا نهز كرامتي ونمشي نشجع المنتخب فيس فيكس. هذا يا ولادي راو غيروا العقلية وبدلوا سيب شال الناس شال، واحترموا الناس ويزيوا بلا سبان الناس، راو اللي يجي ولا يسب أم
1: جوار واللي يجي يسب أم. أنا كنت حاضر قلت لك في المباراة الليلية اللي سمعتها وقت اللي تسجلت المنتخب الأوغندي أقوى من الليلية اللي وقت اللي مواجهة تونس. للأسف برونوستيك تونس بوتسوانا سي مروان، نتيجة فقط
3: نتيجة 2-0 لصالح المنتخب التونسي
1: إن شاء الله، نفهمك الربي
2: إن شاء الله إن شاء الله يا رب،
1: على الأقل المهم 3 بوان إن شاء الله غدوة ضد المنتخب البوتسواني. فاصل إشهاري ثم فاصل غنائي ثم راجعين لمواصلة سيدي سبور حتى للستة متاع العشية.
0: كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا رأس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللبلابي ناديك، رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجليري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
6: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليح
1: ريح ايش بدون فس اكسجين ونرجع ريح ايش بدون فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
2: سبعة دقائق بعد الخمسة على موجه أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. دخلنا معكم في ساعتنا الثانية من حصتنا لليوم واللي باش تواصلوا فيها معكم حتى للستة متاع العشية. وصلنا معكم للجزء الثاني من البرنامج واللي باش نحكيه فيه كما قلت في بداية الحصة على الرياضة، مش لاقية حظ إعلاميا برشا في تونس رغم اللي قاعدة تحقق في نجاحات كبيرة وصنعت أبطال عالميين واللي هي رياضة التجذيف. وتونس تعيش ليامات هذه على وقع زوز تظاهرات كبار في الرياضة هذه واللي هما الدورة الدولية اللي انتظمت فعاليتها اليوم بمجرى البحيرة بالعاصمة، بالإضافة لبطولة أفريقيا اللي تنطلق بعد غدوة 3 وتتواصل على مدى نهارين إلى غاية نهار الأربعاء 30 سبتمبر. أكثر تفاصيل فيما يتعلق بزوز تظاهرات هذا حضر معنا عبر الهاتف سي فيصل سولة، المدير الفني للجامعة التونسية للتجذيف والمنسق العام للدورة الدولية للتجذيف وبطولة أفريقيا للتجذيف. سي فيصل أهلا وسهلا ومرحبا بك وشكرا على قبولك دعوتنا.
3: بارك الله فيك، أهلا وسهلا وتحياتي لكل مستمعين أكسجين.
2: شكرا لك سي فيصل. كما قلنا بلادنا تحتضن في ظرف 3 أيام زوز دورات دولية كبار، شنو أهمية تنظيم زوز تظاهرات هذم سي فيصل في نفس الفترة؟
3: الدورة الدولية طبعا هي في نسختها 17 معناها لو عندنا 18 سنة نعملوا فيها، ثم عام خلصناه اللي هو العام اللي بعد الكوفيد تقريبا عملها 2024. ثم طبعا نحن الدورة الدولية دي الهدف نتاعها هو انه هدف فني بحت، وهدف يعني باش نشاركوا أكثر عدد نتاع لاعبين من المنتخب. نحن المنتخب نتاعنا في جميع الأصناف من أصغر الأداني بالعكس من الأداني إلى صغر للأواسط للأقل من 23 سنة للأكابر، هذوما المنتخبات كلهم. بالنسبة للأعمار الصغيرة ما تمش بطولة عالم ولا دورات ولا بطولة أفريقية. بالنسبة للأواسط ودون 23 يعني نشاركوا بواحد اثنين في بطولة العالم، بالرغم اللي عندنا عدد كبير من الرياضيين، فالدورة الدولية تكون فرصة لهم للاحتكاك وكذلك للمشاركة، معناها باش نقيسوا باش نشوفوا إمكانيات الاستعدادات اللي عندنا ونعرفوا مستوى اللاعبين نتاعنا فين وين واصلين. يعني نقول لك فنيا بحت، يعني ممكن بما انه ما نجموش نشاركوا بعدد كبير برا ويتكلف لنا برشا فلوس، دونك ندوروا نعملوا الدوره الدوليه لان نستضيف المونديال. توا نحن الدوره الدوليه هذه عندنا حضروا معنا 10 بلدان اللي هما الامارات العربيه المتحده، عندنا الجزائر، عندنا ليبيا، وعندنا كينيا، وعندنا السنغال والمغرب والكوت ديفوار وانغولا، يعني كانوا موجودين معنا. تقول لي العدد برشا تغي عليه الفرقة طبعا بما انه جات بعضه بالضبط يعني بالنهارين، يعني غدوة ثم راحة ويوم الافتتاح تاليه طبعا البطولة الافريقية، واحنا نضربوا عصرين بحجرة يعني الدولية بتاعنا ونستغلوا حضور البطولة الافريقية باش نعملوا النشوة من ناحية العدد بتاعنا
2: ان شاء الله.
3: هو الدورة الدولية دي نجيونا فيها بلدان من اوروبا ولا من افريقيا، ديما يدور حوالي 10 8 بلدان 11 بلاد، وهذا عدد رقم باهي بالنسبة لنا كرياضة التجنيس.
2: بالنسبة للدورة تونس الدولية اللي انتظمت اليوم، شنو هي النتائج اللي تحصلوا عليها المشاركين التوانسة وكيفاش كانت يعني المنافسة مع بقية الدول العشرة اللي كنت تحكي عليهم سي فيصل؟
3: أولا الظروف كانت صعبة شوية، يعني ريح
2: موفيتون
3: شمالي مش موفيتون
2: رياح
3: رياح قوية شوية هكا تقلق شوية ما توقفش السباقات لكن تجي ضد اللاعبين وهذيك هي اللعبة بتاعنا يعني الريح معك والريح ضدك لكن المهم ما تطلعش الأمواج خاطر احنا ما رياضة بالأرقام لكن الأرقام ليش معناها ماهيش مدقة بالضبط كيما السباحة خاطر المسبح مسكر احنا بحر مفتوح بطلب الوقت المهم بالنسبة نحن يعني وكانت على مسافة 1000 متر حتى المسافة الأولمبية 2000 متر لأنه لو كان نعمل 2000 متر مش باش نتحصل على عدد كبير بتاع مشاركين هذه واحد سنين بالنسبة لنحن طبعا طبعا المشاركين اللي كانوا مع المعنى بالنسبة لنحن معنا ظروف اللي كانت اليوم وسط وين المشاركين نجم نقول لك ثم الجزائر والمغرب وكذلك لما الولاد
2: الإمارات
3: اللي هم في الأصناف الصغار 15 بعد قاعدين يخدموا في خدمة باهية في القاعدة معناها في الصغار مستويهم باهي بالأخص الجزائر مستوى عالي احنا راهو معنا مصر موجودة مصر بتشارك في البطولة الإفريقية لكن ما حبتش تشارك

0: والسنغال كلهم بالفضيه بالفضيات، والمغرب اخذت اثنين برونزيه، وكوت ديفوار اخذت كذلك. فمعناها هذا ما يقولكش اللي معناها في البطوله الافريقيه باش يكون الترتيب هو بيدي. طبعا تونس باش تحاول تكون الاولى، خاطر احنا في النسخه السابقه اللي صارت في 25 بالنسبه للبطوله الافريقيه احنا كنا في المرتبه الثانيه، احنا بينا هنا اولى.
1: منتخب جنوب افريقيا هو صاحب اللقب،
0: منتخب خاطر شوف احنا ما نقولوش لقب، ما عندناش لقب في التشكيل كيما في السباحه. ما تنجمش تقول في بطوله العالم للسباحه، ما تنجمش تقول امريكا هي البطوله، احنا نحكيو سباقات ومسافات. يعني احنا نقولوا عدد الميداليات في قديش عندها عدد ميداليات في التصنيف، وكهو ما نجمش نقولوا بطل، بطل في كل مسافه ماش عندي ولا ليه مش بطوله. يعني الترتيب العام الاول في الترتيب العام ما فماش بطوله، ما تروحش بكيف ولا بطوله في التكلاله.
1: قادرين سي فيصل اليوم على استرجاع رياده القاريه، خاصه ان نحن يعني نضموا يعني عندنا ديجا عندنا ديزاتليت اللي مؤخرا كانوا توجوا في بطوله العالم، وكذلك في العاب البحر الابيض المتوسط.
0: صحيح احنا قادرين باش ناخذوا ترتيبنا الترتيب الاول في عدد الميداليات ان شاء الله. نحاولوا نسترجعوا معناها ما نسترجعوا بلاصتنا على الاخر، فين كنا يعني نحن في المرتبه الاولى نسترجعوها. ودي فرصه ننظموا في تونس، احنا في اغلب الاوقات ننظموا في تونس او حتى كي ننظموا في مصر. يعني نحكي كيف قوي تونس معناها في التجديف مستويها عالي برشا والحمد لله، افريقيا ومتوسطيا باهي، حتى عالميا في بعض الاصناف يعني باهي مستوينا في الفردي والزوجي باهي.
1: وعند جمهور الرياضة هذه سي فيصل؟
0: عند جمهورها صراحة
1: جمهور هم اليوم جمهور كان حاضر؟
0: لا لا لا لا لا لا مش لا احنا الجمهور ديانا عائلات متاع الوليدات، عائلات لفامية لبارون لانتوراج متاعهم.
1: دونك تستغلوا الفرصة إذا كان تحب توصل ميساج للجماهير التونسية باش يكونوا حاضرين.
0: البحيرة، بحيرة تونس يعرفوها الكلهم على الميامي، غاديكا معروفة كرة الميامي او تو يسميه لاك زيرو يعني ولا لاك ان ثم محلول النادي، محلول هو في الايام العاديه النادي خاص ما يدخلولوش، لكن في البطولات وفي الدورات يفتح ويدخل ليش معناها يتفرجوا عليهم ويعملوا جو وكهو ده هو معناها فهمتني. فجمهورها ديما جمهور محصور ما بين العائلات وما بين كيما شويه السباحه كيما مش معناها جمهور يكون في الالعاب الاولمبيه ولا في بطوله عالم او شيء تشوف الناس، لكن في البطولة الوطنية وبطولة أفريقية والدورات يعني لا لا لا لا دائما اللي يجيو يتفرجوا ديما من من من من من عائلات من من من الأصحاب من الفامي من الانتراج عندها كوميونيتي نتاعها يكونوا واضحين.
1: سي فيصل اليوم كما نعرفوا تونس عندها مجرى دولي في التصنيف ب واللي هو المجرى الدولي بالبحيره، هل نجم اليوم ناملوا الا حتى خلينا نقولوها نحلموا باش بلادنا يعني توصل للتصنيف اي ونوليو بالتالي قادرين على تنظيم تظاهرات ما اكبر كما بطوله العالم؟
0: شوف احنا المساله مش مساله حلم، هي البحيره تونس فيها كل مقومات النجاح باش تعمل فيها مجرى دولي سنة الثانية. هو شنو معناها سنة الثانية؟
1: شنو الفرق بينه؟
0: ثم مقومات، ثم دي ريفيرونس مطالبين باش توفرهم كيما تقول انت وباش نسهل للمستمعين باش نسهل لهم، كيما تقول انت هذا الملعب هذا انتم في جهة بنزرت اكثر مستمعين عنا، النجم يقول الملعب نتاع بنزرت مثال موش مؤهل باش تعمل فيه البطولة الافريقية، موش مؤهل باش تعمل فيه التصفيات الافريقية، صحيح ولا لا؟
1: فما دي كريتير معينين.
0: صحيح، التصفيات الافريقية تعملها في رد، لازم لك الملعب نتاعك توفر فيهم اشياء ديزانستالاسيون اللي هما مش مكلفين ياسر باش يولي سنة سؤالك هاو بس معناها الماء هو بيدو الماء بلا كيما في كل بلاصة. يعني نقول لك الميزانية اللي مرصودة من الوزارة لصيانة المجرى للتعهد بالصيانة وتنظيفه وقدانه معناها كمجرى سنة سؤال باش يكون سنة سؤال يلزم تصرف خمسة ستة مرات الميزانية الموجودة هاو. عندي تصرف مثال توا في العام حكيت 50 مليون تقريبا باش تعمل الصيانه وتبدلك العوامات وتبدل الخطوط بتاع كيما في التيسين بالضبط على 2000 متر راهو، وثم معناها ثم اسلاك وثم برشا حاجات تنضاف وتتحط ديزانستالاسيون هذوكم شنو تحط حاجه مكلفه نتاع 50 صيانه في العام باش تولي لك انا قلت لك في الخامسه ولا في السته في 400 مليون.

0: هذه هو مش حاجه كبيره هي راهو. اما اما اولويات اولويات بالنسبه لسلطه الاشراف وبالنسبه للدوله طبعا تقول لك انا نمشي نجيب استاد المنزه ونجيب مكان اخرين قبل عندي اولويات على التجديد طبعا خاطر ميزانيه الدوله والموارد اللي موجوده والمعناه في حاجات معينه طبعا حاجات ابجل من حاجه باش نكونوا واضحين هو وإذا كان يولي معناه من صنف إيه طبعاً إحنا عندناش من نتقدمه ليأخذوا نطلب بطولة عالم ومش تطلب بطولة عالم مش مشكلة بركة المنشآت ثم ملف وملف يزمك تدفع فلوس يعني في حدود تقريب 80,000 يورو باش تأخذ ملف تاع تنظيم بطولة عالم اللي هما سيادتك ما تسترجعهمش إذا كان ما تنجحش. كي تدخل معك مثال بلد آخر يقدم روحه لتنظيم بطولة عالم كيفك انت هو باش يحط 80,000 يورو ويتعدى الملف نتاعو على اللجنه واذا كان ما ما ما ما ما ما ما تمش اختياره يخسر 70,000 يورو يعني عمليه مش سهله حتى في كل كدمره وزي نحكي يمكن المستمع ما يعرفوش يعني الملف كي تقدمه انت وتقدمه تقول انا باش ننظم كيما نحن تقدمنا باش نعمل العاب الاولمبيه للشباب عام 2022 ولات 2026 باش تقام توا وقلنا نحن تقدمنا نحن والسنغال وتقريب نيجيريا وتونس قدمت ملف باش تنظم الالعاب الاولمبيه للشباب في 22 اللي هي توا ولات كيما قلت لك في السنغال وما نجحناش لكن حطينا فلوس باش نجموا نقدموا الملف يعني مش كيف تقدم الملف كيما تعمل ابل توفر باش تخدم حاجه لازم تقدم فلوس نجم تخسرها وما تقوم مو تخسرهم في ساعة في ساعة لوجو فهمت لوجو يعني مش إنك مو هيا نحن بنعمل بطولة عالم
1: سي فايسر خلي لك ممتاز جدا يعطيك اذا سي فايسر خلي لك كلمه الختام فمش حاجه تحب تضيف على الكلام اللي كنت تقول فيه تفضل
0: لا نحن كما قلت سيادتك نحن ندعو الناس اللي متعدين على البحيره في الصباح نهار الثلاث والاربع
1: ابارتير من وقتاش توقيت سي فايسر
0: نحن نبداو في 8 ونمشيو مع ماضي ساعه الاولى كيف فهمتني ما نفوتوش ماضي ساعه كيما اليوم كملنا توزيع الميداليات وتوزيع الجوائز وزعناهم حتى الساعه 1 هو نادي البحيره تابع شركه البحيره هي معناها الداعم الوحيد لينا وهي اللي تعاون فينا معناها بخلاف طبعا سلطه الاشراف وزارتنا اللي هي تعطي في الدعم الكل فهمتني وقت بتاع دولة وكهو فهمتني هذا هو معناه نحاول نعمل مجهودنا وباش توصل للرياضة دي تعترف معناها تتعرف يعرفوها أكثر ومعناها تنتشر أكثر بنزرت راهو قناة بنزرت قناة بتاع بنزرت هذيك والقناة كانوا فيها بطولات تاع قيروان معناها في السبعينات وكان عندهم نادي معروف وأنا كنت صغير كنت نجي نلعب في بنزرت
1: ونجم نراو بطولات من هكا إن شاء الله تصير في بنزرت
0: علاش ليه في قناة بنزرت ليش نكون في قناة تاع بنزرت تعمل فيها بطولات تعملت قبل هذه كتلة كانت عملت أنا في السبعينات الناس اللي تعرف قبل وكانت موجود النادي البحري وكان تسمى السكنة معرف الريشة ولا حاجة تذكر شنو اسمها دونك كنا نخرجوا من غاديكا نخرجوا من الباز ميليتير ونلعبوا كونتر نلعبوا تونس مع بنزرت نلعبوا دي ماتش معناها قارب وقارب رباعي رباعي وكان ممتازه معناها نحكي في السبعينات راهو
1: ان شاء الله نرجعوا لهم الايامات هذوك ان شاء الله نرجعوا لهم الايامات هذوك علاش نذكروا الماضي الجميل مشكور جدا سي فيصل سولا المدير الفني للجامعة التونسية للتجديف والمنسق العام للدورة الدولية للتجديف وبطولة افريقيا للتجديف كنت معنا في المباشر ان شاء الله بتوفيق لعناصرنا الوطنية في بطولة افريقيا للتجديف ونرجع نحقق بطولة افريقيا اللي تحصل عليها في النسخة الاخيرة عام ناول المنتخب الجنوب افريقي قبل ما نمشي مع ترتيحة مع الموسيقى مع فاصل الشهيري نعطيكم نتائج النهائية لمقابلات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية المجموعة ب الأمل الرياضي ببوشامة فاز على نادي قربة بنتيجة هدف لصفر قوافة الرياضية بقفصة تنهزم على ميدانها ضد مستقبل القاصرين نتيجة 2-1 3 بلاش الهلال ضايف في الموكنين ضد سبورتينغ الموكنين تعادل سلبي 0-0 الفريقك حسام أولمبيك الكيف ضد اتحاد قصور سيف جمعية ريانة مع المدرب سهيل الراضية تتعادل على ميدانها ضد الملعب الجيبسي بنتيجة هدف مقابل هدف، رغم اللي الملعب الجيبسي كان قب قوسين ودنا وانه ما يخوضش المباراة هذه وليلة المباراة. المدرب نتاع الفريق كان انسحب سي شكر مفتيح. الاولمبيك مدنين ينزم على ميدانه ضد القلعة الرياضية بنتيجة 2-1، والجي اس كي تفوز على جندوبة الرياضية بنتيجة هدف مقابل صفر. الجي اس الجندوبة الرياضية كنت لعب سابق فيها، لعبت فيها برشا حسين. كذلك البارح كانوا تلعبوا مباريات الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى. النجم الرياضي الخليدي يتعادل ضد أو يفوز انهزم ضد بعث بوحجلة 1-0. كذلك الملعب السوسي ضد كوكب عقرب. محيط قرقن يتعادل ضد هلال مساكن بدون أهداف. سبورتينغ بن عروس يفوز ينهزم ضد مكارم المهدية بنتيجة 1-0. مستقبل جابر 0-0 ضد جمعية ميقرين. 3-1 لمستقبل سليمان ضد اتحاد تطاوين، الفريق الوحيد اللي على ميدانه فاز. وهلال الشابة يتعادل ضد سكك الحديد الصفاقسي الجياسو عفوا سكك الحديد الصفاقسي اللي هو الرالوي الملقب بالرالوي. ترتيحة مع الموسيقى ثم فاصل شيري ثم راجعين لمواصلة استوديو سبور حتى للستة متاع العشيه.

0: صناعي وتبع الضمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
0: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان. اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريلي، جوكوانيغ، والدو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبيع المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
4: ألو؟
2: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
4: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: استوديو سبورت.
1: 39 دقيقة بعد الخمسة على مواج أكسجين أف إم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ومرحبا بكل ما التحق بنا الآن. في الجزء الثاني، في آخر الجزء الثاني، كنت أعطيتكم النتائج نتاع الأشواط الأولى من مباريات الرابطة المحترفة الأولى، المجموعة الأولى اللي تلعبوا البارح. يدخل نعطيكم النتائج النهائية. مستقبل رياضي بيجابس ينهزم على ميدانه ضد جمعية ماجرين 2-1. هلال الشابة كذلك ينهزم بنفس النتيجة 2-1 ضد رالوي. النجم الرياضي الخلادي كذلك بنفس النتيجة 2-1 ينهزم على ميدانه ضد بعث بوحجلة 2-1. نفس النتيجة تتكرر زادة كيف كيف في قرقنة، مباراة محيط قرقنة. وهلال مساكن 4-1 لمستقبل سليمان أمام اتحاد تطاوين. وسبورتينج بن عروس ينهزم كذلك بنتيجة 2-1 ضد المكارم الرياضية بالمهدية. الملعب الجيبسي يتعادل على ميدانه ضد كوكب عقارب بنتيجة 2-2، يعني نتيجة 2-1 البارح حسام وسي مروان تتكرر يعني في 5 مباريات بالتمام والكمال. إذا وصلنا معاكم للجزء الثالث والأخير من حصتنا لليوم، واللي باش نحكيوا فيه على فريق الملعب الفريقي بمنزل بورقيبة. الفريق هذا اللي كما نعرفوا كان نزل في أعقاب الموسم الفارط من الرابطة المحترفة الثانية للرابطة الثالثة مستوى أول، وكان انطلق نهار 20 أوت الفارط في تحضيراته استعدادا للموسم القادم بعد ما تم تعيين المدرب حسان جمعة على رأس الإطار الفني للفريق. وسعيد جدا بحضوره معنا عبر الهاتف المدرب الجديد للملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة، أخونا وصديقنا حسان جمعة. حسان أهلا وسهلا ومرحبا بك، وشكرا على قبولك دعوتنا.
2: مرحبا محمد، مرحبا بكل مستمعي أكسجين فام وبالناس اللي تسمع فينا.
1: حسان، تحدي جديد بالنسبة لك في مسيرتك الرياضية، المرة هذه كمدرب أول فريق الملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة، بعد العديد من المحطات التدريبية اللي مريت بها سواء في تونس وإلى خارج تونس، وأبرزها تجربتك كمساعد مدرب في فريق الرجاء البيضاوي مع المدرب المنذر الكبير. حسان، كيفاش تشوف المهمة متاعك باش تكون على رأس الإطار الفني لفريق الملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة؟
2: والله محمد معناتها شرف كبير اني يكون المدرب نتاع الفريق ملعب الافريقي منزل بورقيبة، سورتو انا كنت تعديت بالستاد افريكان في دور بريز معناتها ان طونك جوار، واليوم في تجربة اخرى في مهام اخرى، دونك هذا شرف كبير ليا باش نكون موجود. الفريق كيما كنت تقول معناتها الفريق كان في الليغ 2، اليوم عنا فريق بالكامل معناتها متبدل، فما برشا جوار تخرجوا، عنا ممكن دو تروازي ليمو نحكي على العباد اللي كانت ما ماخذة تونجو عام ناول مع دي جون جوار من الشبان نتاع الملعب الافريقي، مع كلكو جوار اللي تويك معانا موجودين واللي معناتها قاعدين نلقاو معاهم في طريقة باش يجيو معانا. دونك قاعدين نحاولوا ان نعملوا وساتير نتاع فريق اللي باش يكون فاعل ان شاء الله في البول نتاعنا.
1: حسين، اليوم كنتوا خضتوا مباراة ودية ضد جاركم الموج الرياضي بمنزل عبد الرحمن، ساعات كان تعطينا النتيجة نتاع المقابلة، وكيفاش كانت المباراة وكيفاش كانوا الملاعبية الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة خلال المقابلة هذه؟
2: والله اللي اهم هو مش النتيجه محمد، الاهم الكونتينيو اللي صار. اليوم النتيجه كنا رابحين 2-1 معناتها فات الماتش 2-1، المهم هو الكونتينيو نتاع الماتش.
1: والموج الرياضي بمنزل عبد الرحمن هو فريقك السابق اللي كنت دربته.
2: صحيح. دونك الاولاد عملوا ابليكاسيون باهيه برشا، فيها برشا حاجات باين ايجابيه معناتها حاجات ايجابيه، وعنا برشا حاجات زي ده كيف كيف، عنا برشا حاجات للكوريكسيون وللتصليح. دونك بارتي محترمة من لي دوز ايكيب، حتى منزل عبد الرحمن زي ده كيف كيف فريق محترم، عملنا ابليكاسيون تليق بسامي لي دوز ايكيب. الحمد لله اللي خرجنا مع التلباس وما عناش دي بليسير والحمد لله.
1: وبعد شهر ونص تقريبا من اللي انطلقت تحضيرات حسين استعدادا للموسم القادم، كيفاش كانت الاجواء؟ كيفاش تقيم الرصيد البشري المتوفر على ذمتك كإطار فني؟
2: والله اليوم جستمو عنا شهر وجمعة، احنا فكرنا جمعة الخامسة متاع التحضيرات. التحضيرات كانت فينا سق محترم، الاولاد كانوا متجاوبين وما همش مقصرين معناتها سيرتو اللي نعرفوا اللي تركيبه الفريق مكسرتها دي جون معناتها عندنا الاولاد صغار عندهم مارج دو بروغريسيون كبيره برشا قاعدين نخدموا على الشيء هذا ومن طون زاد كيف كيف قاعدين نحضروا في فريق اللي باش يكون معناتها ينافس على الـ على الـ على الـ الـ الرول الاولاني منزل بوركيبا ما تنجمش تكون معناتها ما يكونش عندها شأن في البول نتاعها هذه كل سوا معناتها احنا كما قلت قاعدين نجدوا في فريق بالكامل عندنا اليوم بتاتر تروازي ليمون اللي كانوا موجودين في الافكتيف نتاع عمنا والباقي كلهم سون دي جون اللي كانوا موجودين معناتها ويلعبوا في فريق النخبة وإلا عملنا ثلاثة ولا أربعة انتدابات اللي باش يجيو يعاونونا دونك التحضيرات كانت في ظروف طيبة كنا نخدموا على رواحنا مع لي جون هذوما قاعدين يعملوا في مارج كبيرة وقاعدين يتقدموا معناتها النقائص جالسي احنا ماذا بينا عندنا دي بوست اللي ماذا بينا ندعموهم ماذا بينا يجيونا جماعة زادا اللي باش يهزوا معنا ظن القفة خاطر الفريق اللي في سبب التكوين راهو لي جون مش باش يهزوا الحمل نتاع الفريق دونك احنا صحيح عندنا 13 14 جوار من ابناء النادي اللي عندهم ان بوتونسيال يخول لهم انهم يكون عندهم شأن غدوة في الملعب الافريقي مي كوميم احنا عندنا شامبيونات دون دو سيمين معناتها مطالبين ان تكون عندنا الفريق الاول نتاعنا اللي يدخل الكومبيتيسيون باش يكون واقف على ساقيه وافيك دي جوار اللي عندهم الاكسبيريونس.
1: وعندكم مباراة كأس قبلها حسين؟
2: كيفاه؟
1: عندكم مباراة كأس قبل انطلاق البطولة؟
2: جيستوم احنا نبداو بالكوب ومن بعد تبدا الشامبيونات ديريكتومون. دونك احنا الريزيرفوار اللي باش معناتها اون اليمونت منه ليكيب الاولى موجود لي جون اللي عندهم ان بوتونسيال واللي قاعدين يخدموا اللي قاعدين يفتوا في رواحهم موجود مي احنا قاعدين تو نخدموا على الفريق الاول اللي باش يدخل للشامبيونات وباش يوفر مناخ باهي للانتيغراسيون تاع الاولاد الصغار اللي موجودين معنا دونك احنا بسبب الشيء هذا عندنا كيما قلت عندنا دي جوار اللي قعدوا معنا من عمناول وعندنا دي جوار اللي جاوا معنا كيما بايرم الكوكي كيما فراس قبط
1: عودة الدر الى المعتم ابن الفريق بايرم
2: الكوكي
1: تعزيز هيم للرصيد البشري
2: بيانسور ليه بيانسور اللي جوار هذوكم اللي بشي يهزوا حمل الشامبيونات على الاقل في الفاز نتاع الديماراج ومن بعد نبداو بشويه في ترتيع عندنا الاولاد اللي باش يعطيونا النفس نتاع بقيه الموسم.
1: وشكون الملاعبين الاخرين حسين اللي عززتوا بهم الرصيد البشري؟
2: جينا عندنا جوار فراس قبط عملوا معايا في زرزونا معناتها ان جوار اكسيلون يلعب في الوسط وعندنا الاتاكون سردوق اللي زاد كيف كيف لعب قبل
1: ابن النادي الرياضي البنزرتي
2: والسي بي كان عندنا في الليجان وعملوا معايا في زرزونا بايرم اللي كان معناتها عملوا في منزل عبد الرحمن وعندنا جارديان منصف جاي معانا مع رامي ومع الاولاد اللي موجودين زاد كيف كيف دونك عندنا دي جوار اللي رجعوا
1: منصف الفوشيلي حسانه
2: منصف فوشيلي عندنا حمزه بالصغير موجود عندنا وقعد معانا وفالور سور معناتها بالاولاد اللي عملوا دو سيزون باهين عملوا اللي قبله فما مهاب غربيه فما ما نحبش نسمي عبد الله زاد كيف كيف ولد النادي واللي عملوا معناتها ما
1: برهومي
2: ما برهومي اليوم هو اللي مركز اللي دو بيوت معناتها الولد دراجه واكسبيريونس وساقي صار تبارك الله عليه مع دي جوار اللي موجودين واللي كانوا شاركوا عملوا شويه في الشامبيونات دونك احنا
1: فما انتدابات اخرين نجموا نراهم في السامب
2: والله في البرنامج محمد احنا فهمنا عندنا الحق في 8 ريكروتمون اليوم جاونا 4 ريكروتمونات اللي في الكوتا معناتها في السن القانوني نتاع الانتداب عندنا دو جوار اللي جاونا من لي جون تاع سي بي واللي عندهم امكانيات كبيره عندنا الجار عبد الرحمن نجار وعندنا عزيز البجاوي فما دي نو اللي كيف معناتها اوني اون ترام قاعدين نيغوسيو معاهم والا مع جمعياتهم باش يجيو يعزوا معنا الفريق دونك ان شاء الله من هنا قبل لو 30 نكونوا على الاقل حصلنا دوز اليمان اخرين باش يعاونونا
1: ان شاء الله. سي مروان وحسين تجمو تثريو الحوار مع حسين جمع. نبدا معك سي مروان تفضل.
3: عسلام اخويا حسين.
2: مرحبا شعليك سي مروان.
3: مرحبا عايشك. النسب تخل الشعبان نقولوا خلي مروان يسلم عليك.
2: يعيشك الله يبارك
3: فيك. عندي دي كيسيون ما تتسال كل واحد مدرب فني يتسال علاش انت عندي اسئله اللي علاش اخترت الملعب في اختيارك الملعب في مازبول القيده. والسؤال الثاني ثم لما مدرب يجي النادي ثم ساعات الهيئه المديره ما تطلب من المدرب البرنامج هل نسلك هل انت الهيئه المديره طلبت منك يعني بالنسبه لتشبيب الفريق يعني اعاده هيكله الفريق من تشبيب او يعني هناك لاعبين قادمين ربما تجوا الكادر والعوده الى الرابطه الثانيه.
2: والله بالنسبه للسؤال الاول معناتها علاش اخترت الملعب الافريقي انا مناول معناتها كان عندي دي كونتاكت مع الاستاد افريكان في ديسمبر وقتها وعلى اساس باش نمشي انا معناتها بون للظروف اللي موجود هذا في نادي نحترمه جدا معناتها ستير غارزونا ما نجمش نخلي النادي نتاعي وغارزونا هذا كيف كيف معناتها فريق لعبت فيه وعم مناول كان عندنا بروجي نتاع دوزون على غالب ما مشيناش في الوضعية هذيك بورتو عملنا فريق محترم جدا معناتها المعدل الاعمار ما يتجاوزش 23 سنة دونك السنة كلموني الاخرين في الهيئة نتاع مازال بورقيبة وما معناتها ما تفهمنا ديجا من جوا وحنا نحضروا في الريبريز ونحضروا في الانتدابات ونحكي وقعدنا ممكن ثلاثة مرات ولا أكثر مش حاطين اللي بوان معناتها اللي باش نديماريو بها اللي ريكروتمون دونك ما اخترت في مازال بورقيبة وكيما قلت معناتها سيت ان اونور اني راني في مازال بورقيبة فريق اسم كبير وتاريخ كبير ورجال كبار معناتها تعرفت عليهم كسوا قبل والا اللي موجودين دونك هذا هو شو كانوا عندي معناتها دي كونتاكت اخرين كان الشواء مع مازال بورقيبة ولقينا ان تيران دونتونت مع الهيئه وكانت الامور سهله ما خديناش برشا وقت كيما ممكن اكثر في لي ديتاي ودخلنا في الرسمي معناتها في الرسميات بالنسبه للي زوبجيكتيف قلت لي هكا ولا
3: الاهداف نتاع الهيئه معناتها هل هو تشبيب الفريق او الصعود على عوده المرافق للرابطه الثانيه.
2: شوف انا وين ما تعديت كسوا في مازال عبد الرحمن والا في زرزونة ديما انا نطمح اني تكون البارة عالية معناتها ما نرضاش روحي اني نكون معناتها نشارك للمشاركة دونك وانا هو في مازال بورقيبة قال لي الرئيس جوست معناتها رانا باش عندنا برشا دي ديبار الديبار هذوما باش نحاولوا نعوضوهم ان شاء الله ديريكريتمون وعندنا ان جروب دي جون اللي محترم جدا دونك انا قاعد نكتشف ملي بدينا في الجروب دي جون واللي عندهم ان بوتونسيال خدمنا على لي ريكروتمون دونك نجحنا في ان نجيبوا دي جوار فما دي جوار اللي صار ظروف اللي ما خلطناش عليهم دونك اللي قاعدين نيغوسي مع دي نو اخرين ان شاء الله نخلطوا نجيبوهم. بالنسبه لي زوبجيكتيف الاوبجيكتيف الاول ان نكونوا فريق اثنين يكون منافس جدي على لي بريمير رول طلوع والا مش طلوع انا اللي مطالب واللي مطالبه مع الاولاد نتاعي معناتها في ان نكونوا راضيو رواحنا ونطوروا من نفسنا ونكونوا احنا مصدر نتاع معناتها فرحه ونتاع سعاده للعباد اللي باش تجينا كيما تعرف فريق مازال بورقيبة عنده قاعدة جماهيرية كبيرة فما ناس تحب النادي نتاعها بطريقة معناتها كبيرة فما رجال كبار اللي نعرفهم واللي موجودين معنا في التيران واللي تابعوا كسوا قريب ولا من بعيد دونك احنا الاوبجيكتيف نتاعنا ان نفرحوا العباد نكونوا مصدر نتاع فرحة. اثنين كيف اللي جان اللي معنا واللي جوار اللي معنا اليوم مستقبل معناتها مستقبل قدام تخدم على روحك تحسن تطور روحك ومن طول تخرج راضي على الرندمون اللي عطيته هذا من الاوبجيكتيف قدرت ربي اذا كان هذا متوفرين ما ينجم يكون كان معناتها لي بون ريزولتا والحاجات اللي تستناها معناتها جماهير الملعب الافريقي.
1: بالضبط حسين.
3: ان شاء الله اخويا موفق اخويا عسير موفق
2: عايشك الله يبارك لك
3: بالتوفيق ان شاء الله والنجاح والسداد ان شاء الله.
4: حسام القيني كذلك عنده سؤال لك حسين.
5: تفضل. سؤال انا تحيه لك حسين ساعه ولا شيء. صباح اخويا تحيه لك تحيه لطرفني اللي يخدم معك دونك انا جوست برك ان شاء الله تكون موفق في تجربتك الجديده مع الملعب الافريقي مازن بورقيبه. حسين انا براف وين مشى خلى الريبوتاسيون تاعو من الكفاءات الشابه اللي قاعده تخدم وقاعده تطور وين يمشي يخلي بصمته الحقيقه. ان شاء الله موفقين وان شاء الله حظ موفق حسين.
2: عايشك حسين ربي يبارك لك بارك الله فيك.
1: دونك حسين خليلك كلمه الختام شنو الميساج اللي تحب توصله للمنازليه ولا حبي الملعب الافريقي بمنزل بورقيبه تفضل.
2: والله المساج للاحباء الملعب الافريقي هو اليوم كنا نلعبوا في شنعبوا الماتش قدام الجماهير معناتها نظرا لظروف امنيه وظروف تنظيميه ما صارش معناتها نلعب الماتش هاوي كلو دونك احنا الفريق قاعد بصدد معناتها الخدمه ويتطور نحبوا الناس الكل تكون معنا الناس الكل يد واحده كل سواء جماهير والا معناتها مسؤولين ولا دونك نحبوا نكونوا يد واحده الاوبجيكتيف واحد الناس كل عندها نفس الاوبجيكتيف هو انه نعليه الاسم تاع منزل بورقيبه اللي نوعدوا به الناس اللي باش تجينا والعباد اللي باش تساندنا انه ماناش ندخلوا على الفريق حتى قطره عرق الاخر نحس احنا موجودين باش نعليه الاسم تاع منزل بورقيبه اثنين وحدنا رانا ما نجمو نعملوا حتى شيء دونك الجمهور هو الرقم اللاعب رقم واحد مش حتى رقم 12 الناس الكل مع بعضنا دون دو سومين ولا تروا سومين نبداو الموسم دونك احنا من ناحيتنا الانضباط والعمل والهيبه تاع النادي اكيد انه باش نستحفظ عليها اثنين انا حرصت في نقطه معناتها في ان بوان باش وقت اللي نحطه في الستاف نتاعنا حرصت انه باش تكون معايا عباد اللي تعرف منزل بورقيبه ولعبت في الشوف في منزل بورقيبه ولا دربت والا من هذه الجهه وهكا اللي مشينا فيه معناتها الكسوا خالد لاعب بي ولا تروار بيس في منزل بورقيبه والا بريباراتور سي ولد منزل بورقيبه دونك ليدي انه احنا باش نكونوا قراب واحنا منزليه دوناتور معناتها احنا ابناء النادي لعبنا فيها وموجودين ونعرفوا قيمه النادي دونك البتتر فما عباد اللي جات واللي ما هيش فاهم الوضعية وإلا الخصوصيات متاع الجهة احنا الشيء هذا معناتها عنا فكر عليه وعلى ذلك قلت معناته من اللي بوان اللي حرصت عليهم انه نكون الناس الكل نعرفوا النادي ونعرفوا الخصوصية متاع النادي ومتاع جماهير الاستاد وإن شاء الله الناس الكل مع بعضنا نحقوا حاجة نحقوا فرحة إن شاء الله.
1: شكرا لك حسين جمعة مدرب الملعب الافريقي بمنزل بورقيبه نتمنى لك توفيق في مهمتك جديد على راس الملعب الافريقي بمنزل بورقيبه بتوفيق كذلك للفريق ولبقيه انديه جهتنا في الرابطه الثالثه مستوى اول خمسه في رقبه تمام والكمال باش تكون موجوده من جمله 14 فريق وكذلك حظ موفق لبقيه فرقنا في مختلف الرابطات والمستويات. قبل ما نختم نعطيكم نتيجه المباراه الوديه اللي لعبها النادي الرياضي البنزرتي اليوم في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت ضد المستقبل الرياضي بالمرسى نهاية المباراة على نتيجة التعادل السلبي 0-0 ونفس النتيجة اللي كنا عطيناها لكم مع نهاية الشوط الأول. إذن هكا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأوفياء نوصلوا لختام حصتنا لليوم نشكر محللينا الفنيين اللي رافقوني في حصة اليوم حسام القيني وسي مروان خليل وشكر موصول للياس وعزيز اللي رافقونا في الإخراج والإخراج الرقمي مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية ولا محمد زرايم قال لي باش نقول لكم كان شكرا على حسن المتابعه وان شاء الله موعدنا الاسبوع القادم مره اخرى في برنامج استوديو سبور في رمين وباي باي الناس الكل.
6: استوديو سبور
7: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس المشغل رقم واحد في تونس. ليونيماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
8: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
9: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت من نبدأ.
8: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
9: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
8: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98-440-621 ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
10: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
11: نحب أحسن الأسواء وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
12: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
13: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231.
14: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبونا تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
15: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3 بالعشرة متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.
16: تبليسيتي

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمونتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
8: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: صنيع يتبع الضمان.
1: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
0: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. TPM مغراوي variété disponibilité et garantie durant toute l'année.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
4: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
5: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
5: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صنيعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك و دي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمونتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك، يسمعوك، وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
3: لتنسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون وجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، أوساليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوساليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وأبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لـ 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة
6: حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.
8: باين صوت التراكتور ماسي فرغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرغيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرغيسون، القوة اللي تخدم أرضك.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
4: راديو

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.